0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية. وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
3: فعلا هج هوا هنا تجتمع الخبرة مع الشغف ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة بالإجابات والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
2: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي. شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بس متى للجمهور.
3: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد المعروف بتيرا. مرحبا بك في برنامج نوافذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
3: تسلم، بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ تيراب، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام وشنو الخلاك تتخصص في جانب هنا الدراما والسينما؟
4: قبل كل شيء أنا أرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين هنا راديو جاد.
3: جميل،
4: وأنا واحد منهم.
2: تمام.
4: أنا طبعا الشيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل.
3: لا.
4: كان لدينا أنشطة طبعا، مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
3: نعم.
4: بثانوية الملك فيصل، وكان بيشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت ذاك تعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
3: نعم.
4: فاكتشف مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا، ممثل هنا ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
3: يعني مثل الكلام ده كله، أنت شلت الباسكيت بول افضل لك من الفوتبول يعني.
4: ابدا. الفوتبول كان افضل لي من الباسكت. الباسكت ده هو عباره عن، في ثانويه فيصل كان عندنا تيران انا باسكت بول.
3: نعم.
4: فكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
3: أيوة.
4: لكن الفوتبول ده عندنا اكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق ثانويه فيصل ايضا انا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فتره من الفترات الاستاذ محمد نور علي خريج انا مسرح جو مصر، وجا لي قال في ثانويه فيصل، جا شافانا وبقى هو المخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، انا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدم لي السفاره السودانيه، ولقيت منحه مشيت درست المسرح في السودان. ودراسه المسرح هي اللي جمعت بين الصحافه وبين العمل الفني المسرحي والاخراج.
3: يا سلام. استاذ تراب، صراحه الدراما هي ليست وسيله للترفيه، بل هي لغه قادره على نقل رسائل المجتمع وهمومي وتطلعاتي. برايك شنو الدور الممكن أن تؤدي الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
4: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا كادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
3: جميل.
4: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء منها قبيل.
3: وده شيء خطير،
4: وده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
3: أكيد.
4: فعشان ده محتاجين إنه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الإعلاميين بشكل كبير، إنه يا أخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
3: أيوة.
4: دور العمل الفني هو ما يقتصر على إنه يا أخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في إنه يا أخي هو يتطرق إلى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده إنسان رسالي. طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها؟
3: جميل.
4: سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشوف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده.
3: نعم.
4: لأصحابه.
3: نعم.
4: أعتقد أنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في أنه يا أخي هذه الشروخات الموجودة بين المجتمع الكادي ده ممكن تلائم.
3: أيوة.
4: ستلائم يعني. كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء. الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها.
3: أيوة بطريقة فنية.
4: بطريقة فنية الناس ممكن يتقبلها. شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن.
3: لا فعلا.
4: كلام بصحيح. فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل الممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسويه في وقت.
3: لا فعلا.
4: فالناس الآن بتأس بالعمال الفنية والدرامية بشكل كبير. لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بإنه يا أخي الوزارات المختصة خلي تنطي ناس المختصين في العمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها دي وديها بشكل صحيح.
3: يعني الرجل المناسب في المكان المناسب.
4: في مكان المناسب.
3: نعم هذا صحيح.
2: أستاذ ديراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بيكملوا البعض. فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق؟
4: طيب أنا طبعا قريت مسرح مخريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية. ده واحد. الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية.
3: يا سلام.
4: تبعد ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا.
3: هي مجموعة من العلوم.
4: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة.
3: يا سلام.
4: في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول. واسع الاطلاع له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل. ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مقدرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا لأن أنت صاحب الرؤية.
3: أيوة.
4: وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل ويات وطريقة حتى المفردات مفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس. إذا أنت بتراعي ده كله. لا يمكن إنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا. وبالتالي ده بخلي الإنسان وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون. إذاعة وتلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة. ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين. ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا إنه منتج ولا مخرج.
3: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان اللي درس الدراما قابل للكل
4: بالضبط كده
3: بالذات في مجال الإعلام. يعني
4: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل ليا أخي الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل بالإضافة إلى ذلك بقري علم النفس يعني. فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده يا هو على الشخص ككلمات أنت قدرت جسدتها ما تقدر تجسد الحاجات الثانية الأخرى.
3: أيوة. إذن علم النفس هو بدرس في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وقول لك في علم النفس الجنائي في المذهب يدرس يعطي علم النفس
4: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في إنه يا أخي يؤدي دوره بشكل صحيح.
3: يا سلام.
4: إذا كان هو إنسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي لابد من إنه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لابد يكون بيداغوج.
2: يا سلام.
4: ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الأستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصلة بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب إنه يضبط الصف ويقدر يؤدي المادة بشكل من الأشكال ده بيحتاج لإنه يا أخي يقري علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح.
3: والله صراحة يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه يعني دراسة الدراما هي من أنبل العلوم يعني
4: ممكن
3: تطبيق الواحد تخصص فيها. طيب أستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد شنو أبرز الصعوبات اللي ممكن يواجهوها العاملين في مجال الدراما وخاصة في جات؟
4: طبعا هناك صعوبات ذاتية وموضوعية. الصعوبات الذاتية تتمثل في إنه سلوك الممثلين والناس الفنيين سلوك الفنانين تجاه المجتمع المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع عرفتها يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف بكوافير رخيصهم بكيف كيف بيتكلموا كلام أي كلام بلبسوا اللباس المجتمع ما عنده فوقه ولا شيء فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش دي مشكلة معضلة كبرى واحد
3: بيعكس إنعكاس
4: سلبي بينما إنه الزول الفنان ده هو إنسان مسؤول مجتمعي
3: مفروض يكون نموذج
4: يكون
3: هو نظيف مفروض يكون حلاقة
4: كلامة يكون معقول
2: يفرق شخصية يعني
4: يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح أو السينما وشخصيته العادية يعني ده واحد الحاجة الثانية المجتمع عنده رأي في الفنون المجتمع دي من العقبات الكبرى إنه المجتمع عنده مشكلة في الفنون بعض المجتمعات في تشاد عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني سواء كان بغنوا ولا بمارسوا كده كده
2: معلش قاسة بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة ما بتقبل إنه واحد يتخصص في جانب السينما أو السينما أو الدراما
4: لأن المجتمع عنده رأي في الفنون وما في زول أنت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولدك يمشي يجري المجال ده الشيء الآخر بيكون يا أخي ما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة
3: يا سلام
4: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي هسي الناس ما سووا داري داري ده هدفه كان نبيل لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون يعني شوف أن إحنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69 أن هنا حتى الآن شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كله وجداننا يبقى سوا ما لا قاعدين نسمعوا للأغاني السودانية أكثر من أي شيء آخر ما لا أغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزيه هي بشكل صحيح ما لا أن إحنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني يعني رغم أنه التراث هو الخام الحسا موجود ده أي قبيلة عندها إيقاعها عندها ريتم حكا عندها فنون عندها كده كل غرب إفريقيا ده قدروا يفالوريزي قدروا يدرسوا الفنون أنينا حتى الآن ما في ولا حصة واحدة هنا فنون فيها حتى الفنون الرسم في المدارس بيقى ما فيش حصة الرسم القاعدين يسوى أول في المدارس بيقى ما فيش
3: وهذه مهمة يعني
4: كيف يا أخي حسا تمشي الطلاب هنا إنيفرسيتي واحد ما تقدر تقرأ كتاب لأن ما كاليغراف زمن أساتذة كاليغراف أساتذة عندهم خطوط جميلة بجو الطالب ده التلميذ ده بقلد الأستاذ وطالما إنه ما في أستاذ الأستاذ بكتب لك من فوق لتهد بكتب لك الحرف الواحد قدر الكورو أها أنت تسيكي كيف الطالب ما بسيبش إلا الدولة مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنطيل السيادة وتدعم يكون عنده ميزانية خاصة وتطلب إنه يا أخي نحن محتاجين لأعمال درامية مهرجانات يجمعوا الإنسان التشادي ده يطوروا الغنى التشادي يطوروا الفنون التشادية بشكل كبير جدا جدا وتراقب الموضوع ده تشوف القروش دي ودوها والنتيجة شنو يقيموا بعد ده يدعموا اللي قدام يعني معلش مع احترامي شديد بنلبس كابتاني نلبس بنطلون شميس نلبس بيسي حاجات زي دي طواقين الأول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم ده كله هسه بقى أجي أجي فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحة
3: لا صحيح فعلا
4: ولا ما كده والاعتزاز بس بقى في القبيلة
2: عندنا تراث سمح كان أجدادنا وأبحاتنا الناس السابقون قاعد لكن بس اندسر فكيف نحيئه لتراث ذا وما نقلد اللي ترن الببدأ يوميا قاعد
4: بدون رؤية طبعا أنا داير نصير إنسان مواطن جادي يعتز بجاديته يلبس كده طريقة كلامه تكون كده احترامه للناس يكون كده مفاهيمه تكون بهذا الشكل من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني من خلال 20 سنة يكون المواطن التشادي كله يقول أنا تشادي أنا ما قبلت كده يلبس يكون في رؤية يكون في خطط يكون في أهداف يكون في ميزانية يكون في متابع يكون في فنيين الناس يشتغلوا فوقه
2: الوطن ده يحبب مواطن يحب الوطن وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
4: بالضبط بعدين يعني أنا مع بين قوسين هل عندنا غنية وطنية واحدة قاعدين يتغنى بها؟
3: هذه الإشكالية
4: وين قاعد؟
3: هذه الإشكالية
4: يعني أمشي أي دولة بكون في غنى واحد كل المواطنين يتغنوا بي ويعتزوا بكون هم من ده أن إحنا إمنا ناسيونال فقط كون أنت مواطن وفي هذا الوقت وإنما تشيف ديل أن إحنا ديل أنتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن 21 حقيقة الله ينمو على خير
3: هو بذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكو الله في الله رحمه بالجنة فشيف أغاني
4: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي لأن أغانيه كله تربوية غنى للمرأة التشادية غنى للوطن غنى لكده وغنى غنى حتى تنبأ بنفسه إنه يمشي ويموت برا ويجوب خبره بالبوسطة في غناه يعني
2: بس استيراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عندهم رغبة في دخول هنا مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
4: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن. الوطن ده مكون من مجتمعات مختلفة. الشيء الآن إحنا عشناه وقت ذاك أنا ولدوني في فورلاني وقميت هنا وكبرت ونشأت هنا ولا ما كده؟ ما عندي وطن آخر غير كده. أنا هنا وكي قمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك، ما في أبو لادم بقول له أنت ناس دولة أنقري منهم لأن ناس دولة مش إلا ولا ما كده؟ الجيل الحسة قد تشوفه ده في سنتنا حسة دي بس الجيل كان قالوا ده ما حسة الشباب الناشئين ده يقود في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى هنا تعليم، هنا جيل حق المتعلم. هل تفتكر انه يا اخي الزول ده يقدر يسمع نصيحة؟
2: لا.
4: محتاجين ان احنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغة المجتمع ده.
3: صراحة الحديث معك في شيء أساس تراب، وان احنا يعني قربنا لنهاية هذه الحلقة. كيف بتشوف انت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبلة؟
4: والله يا اخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين او ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء. من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما، ده أسس مؤسسة كاملة سمعة تيماكيلت قاعدة تمشي تمثل البلد في مكان آخر. في فنانين ومخرجين سينمائيين مش الألمين كادير مش الغيرهم غيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة بجهودهم الخاصة يمشوا يمثلوا كات ويمشوا ويقبلوا جهد. فالجهد الخاص ده زي ما بقول الإنسان الجواد الواحد ما عنده
3: ما بيقيم عجاز
4: والإيد الواحدة ما بتصفي. الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول. إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم ما وقفت معاهم ما عندها رؤية لأنه يا أخي دايرة شنو من الفنون، والفنون دي مفروض تبقى شنو تخدم البلد في مجال التنمية شنو. حقيقة الفنانين دي الحياة أبو كتير
3: يا سلام.
4: وقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيف جمهم عشان العمل يمشي لجد. كل عمل إذا كان ما عنده علم ما يمشي. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
3: الله أكبر.
4: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه.
3: هذا
4: يبقى
3: صحيح.
4: الناس قاعدين يداقش وساكت وبيقوا مشي للناس أهلنا المجتمع بناديهم دوكة يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا القبلية بالمناسبة.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا.
4: آمين
3: إن شاء الله.
2: شكرا أستاذ تيراب. نشكر المستمعين بكونه أننا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع والعلاقة بين الصحافة والأمل الفني والتحديات أي الحنبولات اللي قاعدة تواجه هذا القطاع.
3: فعلا هجي هوا، وأننا كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
4: شكرا جزيلا لكم وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل، ولكم الاستاذ عبد الرحمن وهو جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
2: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
3: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجة هو حبيب عمر،
2: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش.
3: مع طيب الأمنيات وأصدق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

صباح الخير بلنا جات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو جات القادم يتابعونا من 23 ولاية والشادي القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقعد معكم في مدانة ساعتين من الساعة 8 لهدي الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية الأدية دعايات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسيرت يزوريتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس التعرفهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة أنا غادي وتشادة، وتنادوا بنمرة التلفون واحد 61 53 53 20 61 53 53 20. تقولوا لهم صباح الخير من غادي وتشادة. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 27 شهر 9 سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك بيتشير جوبرنر أنا منجفة قون كاكو داي تاندي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والأبيلات انجينير بلين دوب سادي كراكنا فيديل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:02 في إستوديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو، ومن أنا الدوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع الفنان محمد علي دارسيلا أنينا أهل، هدية خاصة لكل القبائل التشادية أمنا تشاد وأبونا تشاد. أخوك مرضان أمشي كفر ليا سلمة، كان إندو مود أمشي سوي كلوة، وكان ما عنده أنتي سائدة ده بس أنينا شادية معروفين بالكرم والجود كمي تقنيك.

شكرا للفنان الكبير محمد علي درسي لانينا شادين كلنا كده واحد قاعدين في درابو بلو جون اي روج. نمشي نلقى الفنان عاطف السماني. مبروك يا عريس على عريس موسى حسين رمض ابيض والعروسة ليلى مسعود. نقول لكم الف تريليون مبروك، بيت مال وعيال، بيت بارد ان شاء الله، ومبروك لكل العرسان. نقول لكم حياة سعيدة وحياة جديدة مليانة بالفرحة والسرور من الإذاعة الوطنية التشادية غاديو تشاد كامل تكنيك.

0: وتلاميذ واساتذه. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعيه سمها وقويه تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهوله. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الاسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبو الكتب كان داير بالكميه او بفرادي نادي طوالي في الاداره عن التجاره عن الامبريميري وبين جرافيك في 66 45 28 40 او 99 60 64 60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الاوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: وسمنا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر يوم الأحد بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب بكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سين رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار. أنا اليوم فجر يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 والنشرة نبدأ طوالي بالتفاصيل. الخدمات الدورة رقم 81 على الجمعية العامة انت الأمم المتحدة قالت تستمر خدماتها في مدينة نيويورك ده في الولايات المتحدة الأمريكية. في خلال الملمة كمان الوزير النصيحة العامة هنتشات الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان مسألة لكبير الدولة في الملمة دي وقدم خطبة هنتشات قدام الأمم المتحدة وكلم كمان بجهود هنتشات القادة السيئة في مجال هنا الديمقراطية وحقوق عن الإنسان وكلم كذلك بموقف عن تشات فيما يخص الصراعات الدولية والإقليمية وتشات كمان تشكر الحوار في ليبيا تهيد إشراف عن الأمم المتحدة وكذلك تشات ليبى الدور كبير ومهم فيما يخص الآفي في سنترافريك والمصالحة والاتفاقيات انت لأصلها الكان بجد في سنترافريك وكلم كذلك بموقف عن تشات في الأزمة انت لسودان وكذلك موقف عن تشات قدام المؤسسات الدولية عندها مصداقية والماء عندها مصداقية كله كلم بها الوزير في منبر على الأمم المتحدة. في هامش الخدمات الملمة بين الانتربرينير هنا فرنسا وتشات كان بقت كثير من الاتفاقيات اللي كان مضوها بين الجانبين. تجاريسين رماد والتفاصيل.
0: الفوروم التشادي الفرنسي البدا في باري العاصمة هنا دولة فرنسا. الحكومة نتشات مضت في عدد من الاتفاقيات ومذكرات عند التفاهم مع رجال الأعمال الفرنساويين وده بفتح مجال قدام شراكات جديدة في عدد من المجالات المهمة مثل البنى التحتية اللوجستية الصحة التعليم البحث العلمي والتكوين المهني الزراعة والثروة الحيوانية وكل المجال البنى التحتية واللوجستية بقت اتفاقية مع شركة AGL وده بخصوص مشروع أنا ميناء الجاف في حلة تكرة. الهدف من الاتفاقية عشان بقوة القدرات في مجال النقل والخدمات اللوجستية وفي مجال الصحة الحيوانية أعلنوا شراكة بين الشركة الفرنسية سيبا سانتي أنيمال ومجموعة كيبرفيت. الهدف بطوروا المجال الصحة الحيوانية في تشاد وبوفروا المنتجات والمعدات البيطرية وكمان بسووا مشروع أنا أباتوار جديد عشان بطوروا الصناعات في مجال الثروة الحيوانية وكلية المجال التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنوا لمذكرة عن تفاهم بين موبيس والوزارة انت التعليم بكونوا مركز عن البحث العلمي كلية مجال الصحة بقد اتفاقية عن معاونة مع مجموعة البيس بكونوا مراكز صحية مخصصة للتكوين ومدارس لتدريب للدكاترة وكمان في معاونة مع إمكا فورماسيون. المشروع عشان بسووا مدرسة لريادة الأعمال وبخطوا منظومة للتكوين في مجالنا المهن والحرف اليدوية. كل الاتفاقيات دي قدموها قدام المشاركين في الفوروم التشادي الفرنسي وده أكيد بقوي الشراكة الاقتصادية بين بلدنا تشاد ودولة فرنسا.
1: تجاني سين رمات سولينا الريبورتاج. الوزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية والتطوير المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو كان رأس في صالة كلية العلوم والصحة البشرية كمالا الخدمات على الورشه التدريب بخصوص تقديم التقرير عن اللجنة التفكير اللي كان صوتها فيما يخص الحالة انت القراية عن تشات موضوع التين الحياة للنظام عن القراية في تشات في وقت عن لا مركزية. المناسبة كمان بقت بحضورنا كثير من أعضاء الحكومة باحثين وأساتذة ومناديب عن التربية الوطنية الجوم من مختلف الأقاليم على بلدنا تشات. الكراروش تشات الرئيس الكراروش تشات خال أحمد سنوسي كان ختم في المركز سيفوت الخدمات الواشنطن التدريب اللي كان نظمها الكراروش التعاون مع المنسقية الدولية انت الكرة الرشدة بخصوص الفنون هنا المعلومات الجديدة بواسطة عن سبيل الشبكات وكيف يقدروا يلموا فوق المعلومات ويديروها إدارة كويسة على ورشة دي كان سؤالي فايدي أنا المناديب أنا الكرة الرشة كان جو من مختلف الأقاليم هنا بلدنا جات الأونابي الهيئة الوطنية عن تطوير الخدمة كان صوت وعد لما وده بخصوص التجهيزات لبداية انت لما الوطنية بخصوص الشغل هنا الشباب وكيف يوجه الشباب في خدمة تقرب لهم مستقبل كويس. المناسبة كان بجد بحضور هنا المدير العام هنا الأونابي نصر الدين بكر كيسو وده في فندق رادسون بلو هنا في الأس من جميعنا بحضور هنا كثير من الشركاء. كملت الخدمات هنا الورشة الخاصة في ما يخص الترجمة هنا فيلم هنا المسيح عليه السلام لأربع لهجات محلية للهجة هنت الكيرا موسي نانغدا وتوبانغا. المناسبة كان بجد بحضور هنا المنسق الوطني هنا فيلم هنا المسيح في تشات وكثير من المترجمين المستشارين في جنب هنا كثير من الناس التابعين للديانة هنت الأنجابا في تشات علي نسمو لجولار جمانتا يورينا هذا مستشار في ترجمة الفيلم من المسيح يكلمنا بالتوضيحات.
2: المترجمين تعلموا كيف يقدروا يترجموا الفيلم إلى لغتهم المحلية الخاصة. وبعد كل المراحل ده أخواننا كيرا وموسي ونندا وتوبانغا كله يقدروا يلقوا فيلم أنا عيسى المسيح بلغتهم المحلية.
1: جوناتان ديونلار مستشار في ترجمة الفيلم على المسيح عليه السلام في تشاد. الرئيسة من جمعية كما الثقافية السيدة سوتا لورانسيو كان أنتت البداية المهرجان مايوكي بي ام كاتي ومايوكي بي والتنجيلي الثقافي المفروض ينظموه في 15 من 5 لحد يوم 8 نوفمبر الجاي هنا في العاصمة جميعنا وخاصة كمان في ستم أراندوسما هنا العاصمة. خلينا نسمعها في ميكروفون راديو تشات.
3: فيستيفال ام كاتي da abrégé ana mayokebi et tanjile ichan festival mkt da umula mal kabir ali aulina nas ki cohésion sociale promotion ana la paix mula mada yukun finjamena du 5 au 8 novembre fi centre hine don bosco ki mula madame mkt da ya les mundang tupuri marba musei mesme karo lele Nonchere, Kabalay, Massa, Kera, Murum, Gulei, Kim, Gabri, Mulfude. Da kulla nas da anina ni nadum, kaliyoju, le wosu, tradition hana darum, le nas, le ayi nadum al maya arfa. Pi mulama anayom arbada, libana dar, kulikun, ammina do li so akil. Michel chef traditionnel do, yu organize kalkont, su titime titime. Ana darna dol al awal dol da asa kira nu doru partenaire dol aina dum al inda confiance le festival agina da kali isaidina.
1: دوك سادي كراكنا في ديلا الساعة 8:24 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشات دي نشتر أخبارنا اليوم مع فجر. شكرا لكم انتم القاعدين تابعونا حاليا من مايوكي بي صباح وغرب ومن تنجيلي ومن أي مكان بواسطة هنا راديو تشات دي نشتر أخبار الكنجة ودوسة التحرير تجاني سين رمات قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شبابكي قيلوا ورقدوا بعافية وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلدنا.

مستمعينا السمعه الكرام، بعد ما سمينا النشره الدارجيه اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر وشيب ابكي وسمينا الفنان موسى وطاط الله، نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم. مفجر: الاداره العامه لوزاره السكن والتمدن تطلب من الاخ زكريا مره عندما كان في كارتيه قوي سكسيون 2 يلو 81 لو 1 و 2 خلي اجل بمشي باوراقه رسميه في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكان البكان ده فوق مشاكل كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. كلينيك البسمة بنظم حملة كاربان انت العيون وسوى عمليات انا كتراك بلا قروش. من ناحية تانية، من أمس السبت بدو الكشف تمشي بكشفوك وده بواصل لحد يوم الخميس 15 أكتوبر شهر 10 الجاي في مكانه ملقايد في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. تعالوا عشان العدد اللي هم بدورو شيا كلينيك البسمة بطلب من الناس المرطانين عندهم الكتراك القضان الآن خلي بنتيزوا الفرصة وبجي بسوا لهم العملية بلا قروش. وكان تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نمران التليفون 66-02-20-93 تيغو نفس الشيء مارية 99-02-93 66-02-21-93 99-02-21-93. أي زول مرضان في الآن الله ينطي العافية. ده بلاغ. أنا شكر محمد عبد الله سركي قايد في ملفي في ولاية جيرا، بشكر من داخل قلبة كل الأهل الأخوان البعيدين والقريبين وناس الإرفة الساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت أنا النياس حقتها حوى هارون عبد الله سركي المعروفة بحوى تشات. وشكر خاصة بوجهها للحاج أحمد أمان ده شيف دي كانتون سركي أبوي ريك دا ريبريزنتان شيف دي كانتون سوركي في ملفي ولي أبكر سيد شوفير هن اللاباما في مونغو. بلاغنا احتفال ألقوني محمد إبراهيم الحاجة حسن حلوف الإمام عبد الرحمن سيد وبلاما أخونا جبرين كلهم في قرقر أسلة. بلغوا لكل المسلمين والمسلمات العلماء أئمة المساجد المداحين أحباب الرسول القونة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكونهم بنظموا احتفال هنا مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. وده ببقى يوم الخميس الجاي في قرقر أسلة هل التبلا مع أخونا جبرين. المناسبة تبدأ من الساعة 8 أنا فجر لعد الساعة 6 هنا أشيه والدعوة عامة. بلاخنا 40 الشيخ أجيد كدس الهاجة فكي آدم هجير عائلة سياق بكر عائلة أخي هسيني عائلة جبرين ننقم الله عائلة هارون أبا كبير. وبلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان البيدين القريبين البر والداخل والجيران بكونة السرق إلى 40 يوما المرحومة أخوتهم وزوجتهم قماش إساغة السرقة دي تبقى اليوم الأحد بعد الظهر في كارتيه شدر 3. نكرر الشيخ أجد كدس الهاجة فكي آدم مهجير عائلة سياق بكر عائلة جبرين نقوم الله عائلة أخي هسيني عائلة هارون أبا كبير. بلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان البدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بكون السرقة إلى 40 يوما المرحومة أخوتهم وزوجتهم قماش إساقة السرقة دي تبقى اليوم الأحد بعد الظهر في كارتيه شدر 3. من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة هن المرحومة بقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. توب سادي كرقنا في ديل الساعة 8:33 عبد العزيز مبارك هدية خاصة لصبرا بيتين الكبير عمر سمعين ديكو النور ألقوني محمد أبكر صبرا بيتين جنيبور وقلمي ألقوني الحاج محمد تحامد محمد الاثنين من قلمي عمر خميس بوت البقرة وقلمي والقنبوية من المصاقة والجرماية على جودن بتيوة
ديلا بيوت ثلاثة نقول لك صباح الخير. وما ننسو البيوت الأربعة جنرال عبد الكريم السنة قرقورة وكل الناس اللي بيبوا الأغنية السودانية الجميلة نقول لكم صباح سعيد من غاديو الشات كامي تقنيه.

الفنان عيسى موسى هدية خاصة لكل الأعضاء جروب راديو تشاد أنما الأعزاء أنما وقفك في الراس في 23 ولاية. الرئيسة عن المسلمين في راديو تشاد جوار الشمو آدم وكل أسرته. نقول لكم صباح الخير أمير عيسى موسى، نقول لك صباح جميل من راديو تشاد كم تنين.

سامينا مسمعتنا راديو تشات في 23 ولاية الساعة 9 سوا دلوقتي تلقوا فوق برنامجكم الأسبوع ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير دي زوديتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم سوا قميتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا راديو تشات تنادوهم في نمرو التليفون واحد فقط 61-53-53-20 60-51-53-23 ده بس النمرو تقدروا تنادوا فوقه وتسلموا الناس التعرفون في أي مكان ننطقوا نمرو 2 آخر عن الاسمس تكتب رسالة فقط بالفرنسي وبالعربي الفرنسي النورمال والعربي صحيح وأنينا نترجم لكم النمرو 66-24-15-89 66-24-15-89 نمرو تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 اكتب رسالة صحيحة وأنينا نخدمكم الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم طاولة المراقبة جون كاكو داي داندي في مكنة الفن بشيل الأبيلات والأغاني الجميلة انجينير بلان دوب سادي كراكنا فيدل جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض الساعة 9 ودقيقتين في استوديو تروى هنا غاديو تشات في كارتيه جابانغاتو كوميننا دوزيوم أرادو سما في العاصمة أنجمينا قبل ما نشيل الأبيلات نمشي نسمع أغنية لمدة 3 دقيقة وبعدها نشيل الاتصالات هنا للمستمعين ولا مستمعات هنا الإذاعة الوطنية التشادية كم تكنيك

نقول للمسلمين غادي تشاد أنطينا لكم النمرو اللي هو 60153 53 20، ما موجود، لكن نفس الرقم 60153 53 19 61 53 53 19 61 53 53 19 ده بس الرقم هنا الأبل. متابعة حلوة.

0: الو راديو تشاد.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا تمعنا ومن وين؟
1: ماجي إساق أحمد من ملموسي.
0: إساق أحمد من ملموسي بروفينس نجيرة.
1: الله يخليك.
0: أها تقول صباح الخير يا تو إساق.
1: بكل شيء نقول صباح الخير لك أنت وسيرتك.
0: شكرا.
1: نقول أخيها من ملموسي جدوس جيم من أمبارح.
0: أيوة.
1: كريا محمد الزايم وين إيمان أنت أبو دريكة بوكورو أبو جيم من كوربو.
0: أها.
1: من ميداج من ماتيمان.
0: أيوة.
1: من الجمينة.
0: نعم.
1: ومان أنت جواي شمو.
0: أيوة.
1: وين إيمان أنت محمد أحمد أحمد محمد.
0: أيوة.
1: يا بكر سالي في جرب يقود ده نوسو يا قاد بوبو يا خميس محمد أحمد البندو.
0: أيوة.
1: إيمان أنت حبيبته من جرب.
0: أيوة.
1: ومان أنا تبتدي عبد الله أحمد من دكتين.
0: وأخيرا
1: ما أنت المستمعين بصفة عامة.
0: يعني كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك من ملوس نقول لك بونجور ديبي راديو تشات. شكرا كثير. 61 53 53 19 61 53 53 19 60 واحد 50 وثلاثة 50 وثلاثة 19. صباح الخير لكل الناس اللي حاليا كابتيو برانشي راديو تشات. كل المسائل انا الأنما الديركسيون جنرال الجورناليست انا راديو تشات تيلي تشات. الو الو مرحبا.
2: الحمد لله بخير. الجران فرد تجاني سير رماد.
0: مرحبا.
2: بارك الله فيك.
0: شيف دكاري ولا اتو
2: اكيد شيف دكاري ماك
0: انت اجيب اني انترفانسيو ادينا لك ولا اللبت تفضل.
2: اوكي نقول صباح الخير عليك انت اسره كناسه من هارت كلمات.
0: ايوه.
2: ونقول اسره المادري ربط السلوك لما انا ماك.
0: ايوه.
2: ونقول كل البوليس والسبال انا اقدر اقول هسه قريب يعني قريب ما تصير مناس.
0: ايوه.
2: ونقول هناك ما ننسى انقل دي بلاك جبريل محمد المعروف بس لقب فكاك انا كارتيها امتنانا شخيري.
0: اها.
2: الوالد المحترم الحسين عبد الله هارون والوالد المحترم ساكنه موسى.
0: ايوه.
2: ونقول زميلي انا انسى البيسيس ناسا من كارتيه جبريل الله محمد الجابري ناسا من كارتيه جبريل الله وارو ناسا المعروف بعاجي السكر.
0: اها.
2: وكان فرنسا كمان توم دوسوي سيناتا من رومبوين سنسيب.
0: أيوة.
2: ونقول هناك مانا سجميلي أنا محمد جبين المارود يوان دراجي من كاركيا سنانا سخيري أمر هارون هناك من كاركيا سنانا سخيري.
0: أها.
2: سخيري محمد أبيس هناك من كاركيا سنانا سخيري.
0: أيوة.
2: ونقول هناك مانا سأعطى أجنى نكاف مانديلا على رغم هناك محمد يعقوب.
0: أها.
2: ونقول أرنب عبد الماجد محمد سينا سائر وسانتين فانا مانا ستة الكافل وهلو هلو.
0: أها.
2: عبد الرحمن حسين كلاندمان وعاصر روماندا شيخ الشيوخ.
0: اها.
2: ونقول يعني ما نقرب الخط بالزياده ونقول موسى كلامك كثير كل المسلمين في مدينه الجنة.
0: شكرا شيف دكاري. موسى حسيني من امس سنين صغيري نقول لك بونجور من راديو تشات. الو. ادم يتاري بشاي مري دانيدا ديبيتي خزينه جبرين واسرته من فخشه. الو راديو تشات. الو.
3: الو.
0: نعم مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة. ياتو معنا ومن وين؟
3: محمد عبد الله من بتكين.
0: محمد عبد الله من بتكين. راديو ده اللي فولي ما قاش انا سمو قديل.
3: تمام ما شاء الله بارك الله فيكم. كيف ازواج كويسين؟
0: بخير والله
3: الحمد لله ما شاء الله.
0: تقول صباح الخير لياتو.
3: نقول صباح الخير لأخوي آدم إبراهيم الكينيا مينا.
0: أها.
3: وأختي فانتا قاعدة في كندل.
0: أيوة.
3: وثاني أخوي بكر عبد الله قاعد في كلمة.
0: أيوة.
3: وما ننساكم انتو ناس راديو تشات كافو وشكرا.
0: أني كمان ما نسيناك انت وكل أسرتك. ميرسي سي تري جانتي. شكرا كثيرا. أبابا عدو من بوكورو بلوى فيس جينيور من كندل أبسالة. أبابا مدام أحمد أبكر أبابا يايا. ألو راديو تشاد.
4: الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه البركات، معانا ومن وين؟
4: جاني شيخ رمضان دبير.
0: مرحبا.
4: ناصر حسين ارج من التاير من الجمينه من تركي انقبو برد برد
0: نم دا قدينا لك كونفوكاسيون كل مالي جيناك يبقى كان تاير كل مالي جيناك
4: اكيد اكيد.
0: تفضل اخوي.
4: كل صباح الخير ومنجمك لجنتي وكل مكتب.
0: شكرا.
4: ربك معك وكل عمال واهلات انا عزات الوطنيه الجاديه بقسم العربي.
0: ايوه.
4: فرنسا وباللهجات.
0: نعم.
4: ونقول صباح الخير للجرانسر هناك امني عربي من مدينه الدشه واياله كلهم، ونقول مبروك لكنيسه سولا فاس نقول لها بيت مال ويال. ونقول صباح الخير هناك للجرانسر يحيى عربي مصطفى عربي جمله عربي بانت عربي.
0: ايوه.
4: وصباح الخير وبون ديماش هناك لحجر السكين وزليقه الدكتور بلال الغزالي.
0: ايوه.
4: زميليانا عامة تيجو كاش زميليانا هناك ترتار شاي من انقطه شاي.
0: اها.
4: وكل صباح الخير لكل الامار وعملات انا اذاعه الوطنيه الشعبيه وتلقيت القادم جد الله للمره الثانيه.
0: شكرا شكرا كثير ميرسي. ايوه. نجمة مدام دكتورة سبرو نجمة عبايا من كارتيه كلمات نقول لك بونجور من الإذاعة الوطنية التشادية. عمر إدريس عمر 61 53 53 19 60 51 50 53 53 19. ألو
5: ألو صباح الخير.
0: صباح النور والسرور. ياتو معنا. ياتو برك عبد الرحمن. من وين؟
5: من
0: بولي ما نرى دورة دلي عشان الناس يسموكي الدليل أول مرة وفي إذاعة وطنية وشادية كل غير يسموكي. شكرا. أها. أيوة. أها.
5: ولو
0: ميان عمينا رفيري. ايوه.
5: ولا بيان عبد الرحمن محمد.
0: اها. الله خير بيكي. خريج
5: عبد الرحمن.
0: اها. وسالي
5: عبد الرحمن.
0: ايوه.
5: محمد عبد الرحمن.
0: اها.
5: ما ننسى كل اسرة الله.
0: عنينا كمان ما نسيناكي وكل اسرتك نقول لك صباح الخير وصباح جميل من غاتيو تشاد. زارة موسى وكل بناتها وكل ديكوينا من المجروية. الو راديو تشات. الو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: صباح الخير.
0: يا تو معنا ومن وين؟
6: ابو بكر حسن من الفيجرام.
0: ابو بكر حسن تفضل اخوي.
6: نقول مساء الخير انت الاسرتك.
0: اي صباح الخير هالراي لسه ما وقع. ها.
6: وده وجد.
0: لسا الرأي ده هابا بدري إلا كم بكان قد الرأي وقا مدري.
6: السلام.
0: أيوة. نعم.
6: لك عبد الجافر.
0: أيوة.
6: عامل تيجو كاش.
0: أها.
6: أبا بكر من دانونا. عبد الله بكر من دانونا.
0: أها.
6: أباجي مدران.
0: أيوة.
6: أبا دراتاري.
0: أها.
6: كمية سنة من قلبي جانا.
0: أيوة.
6: كمتير فرانسين من قلبي جانا.
0: أيوة.
6: كل
0: شكرا كثير ان شاء الله. ماني سيناك ديريكتور امايا يا عباس وكل اسرته نقول لك يا بونجور اتومي تاريبي ديريكتور كل اولادك ديريكتور سليمان جابو اوي. الو راديو تشات.
7: السلام ورحمه.
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟
7: جبرين ابو بكر من قوي.
0: جبرين ابو بكر من قوي تفضل اخو جبرين. نعم.
7: مساء الخير. مساء الخير انت واسرتك.
0: هي ترى قوي يقول هالراي واقع ولا؟
7: لسه.
0: ده صباح الخير ما مساء الخير. ايوه تفضل.
7: مساء الخير انت واسرتك.
0: ايوه.
7: مساء الخير لغالي جبرين من جوجي.
0: اها.
7: مساء الخير لشاي يوسف من ارادا.
0: انتوا صباح الخير مكانك ما في الا مساء الخير هالراي وقعد باس.
7: صباح الخير
0: انا
7: سبي. اها. صباح الخير لمحمد يوسف من انجاري.
0: ايوه.
7: مساء الخير
8: لكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا. أنا كمان نقول لك صباح الخير وليس مساء الخير للناس اللي قاعدين بتابعونا من قوبي. شفتك أنت حسن عبد الله، كل الناس اللي قاعدين بتابعونا، الجاشي حسن من قوي عاوي
9: عبدوم الشيشه الصيده تروح،
0: عدي فاطمه الشيخه هناك من كارتيه كوتشي بارير. الو غاديو تشات، مرحبا يا توما، انا من وين؟
10: من غيره من كوباي.
0: اها تقول تسلم يا تو اخوي.
10: سلم لا اخوي ديار زرقي في دمبلة.
0: ايوة.
10: نسلم اخوي فاشل في دمبلة.
0: ايوة.
10: نسلم اخوي في دمبلة فيكم.
0: اها.
10: نسلم
0: اخوي في دمبلة فيكم. ادوب سادي لان بروبلم دي ريزو. انيا كمان سلمنا كتير ان شاء الله. مرسي. اوي. عدم القو. أجينا 200 إدريس مكايلا رمات وزوجي القصاري. ألو غاديو تشاد. ألو
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا توما أنا من وين؟ نعم والله مشكلة أنا ريزو دوب سادي، مشكلة أنا ريزو. نقروا الرسائل وبعدها ممكن شوية كالرزو بأدلوا إن شاء الله. المستمعة حرم سيليك أبو من مدينة بكورو تقول صباح الخير لتجاني سير رمات، صباح سعيد لجوار الشمو آدم، وتحية كبيرة للأعضاء قروب غادة جات ونمال وزاس الموفق في الرأس لآدم الخصوان توني شيشة طاهر درما مريم مجيد سليمان آدم جبرين رقية يحيى محمد قمر حسين هارون كوميسير حسين تقيل وتجاني موسى من بكرة. شكرا حرم السليك أبو، نقول لك شكرا كثير بالرسالة اللي جبتها لغاديو تشاد. أحد سعيد لك أنت وأسرتك، وأحد سعيد وراحت بال وسلام لكل الشادين في الداخل والخارج ولكل الصافين والصافيات، ونقول أحد سعيد لكل طلابنا مركز الكود في أبشة وخاصة لطلابنا الحاسوب. الدكتورة ياسمين عبد الرحمن من مدينة أبشة هلة القادر، شكرا كثير دكتورة. نواصل بالرسائل. بونجور تجاني سن رمات فاطمة حسن المعروفة باسمنا بيبي من زافاي تقول لابون ديمانش لأخوتها الكبيرة منصورة حسن آدم ومريم جدو سليمان من أبشي ولأمها رمادة محمد خير ولأولادها مريم فايزة وحسن محمد سنوسي ولجواهر الشمو آدم لقنبوية هارون ساش شفام من زافاي ولعبد الرؤوف ومحمد نور زينة وذكرى من أداء ساكن وجروب أونما الأزاز، شكرا كثير. قرينا الرسالة قبل شوية. بونجور، بقول اسمه أباتور أبكر من مدخن حول العالم من كارتيه باري غلاس، بقول بون ديمانش لأخوانا ورفقانا في مداخن حول العالم، وما بنسى كل الجورناليست وكل التكنيسيان الأنماء مرسي كثير، وكل الأوديتر والأوديتريس وناس أنا فوسي دي ديفانس ودي سيكريتي أنا تشات مرسي كثير. سلمناك أنت وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من مداخن حول العالم. بونجور أنماء سي محمد تعالي آدم بتكين، بقول بونجور لأنكل هكا ولجرام ربو قوني مدو غوني إدريسة غوني شايبو غوني يوسف الإمام خاطر يعقوب غوني إبراهيم غوني الحاج شوكا محمد تعالي علي إبراهيم وما بنسى أمة حاج بنيو ومرات الحاجة أجد طاهر وبنتو يا قرفة wa ma bansa jirana abba tijani barka wa ahmad barka wa ibrahim barka wa abba ahmad marhous shukran katir. Bonjour, c'est Ahmed Mohamed Assad. Je dis bonjour à toute la communauté arabe à Laouni, à Bitkin, Gilaro, Albin, Edir, Ati, et au général Mohamed Soumaïn Abou Djime, Amzine Agabash, Hassan Roki, et le professeur Mohamed Ali Adam Aboul Anwar. Shukran katira. Bonjour grand frère Diane Seramal, c'est Bilal Al-Ghazali, Minan Jamena Fara, Bougoul Bissalim, Oncle Haga Mohamed Nour, Abdurrahim Moussa, Bachir, Oncle Haga Abdullahi, Jiddo Akhadar, Abdullahi Umar Niman, Zainab Mohiyaddin, Aïche Abbasa, Mama Shaina Tahir, Asar Romando, Fadila Mohamed Gamara, Tantin Hagata Nana, Abdul Hadi Mohamed Saleh Babayaro Tijani Sen Ramad Onkul Haga Bani wa Usrata fi Bardangal wa ma bansa Majesse Abdullah Isaka Saroa wa Allah yahfaz baladna Chad. Shukran katir Bilal Al-Ghazali min Njamena Fara. Bonjour Tijani Sen Ramad maakum Jidda Bakar min Ambuguna يسلم قرب بكر وجبرين حسن وهارون دنا وابراهيم حسن عمر محمد جد عمر رمات احمد اما شكرا كثير. صباح الخير جاني سرمات معكم جد بكر جد قرن لك رساله. صباح الخير جاني سرمات معكم مريم محمد من ورلا تقول صباح الخير صباح النور لأدم تاكسيمان ولعلي يونس من أورولا ولحلاوة ولعبد الرحمن نسين كلاندومان ولكل المسلمين. شكرا كثيرا أخت مريم. بونجور غاديو تشات جفوز قلب بتابينا من وليا دينامو جيمي و بقول بون ديمانش لأميها قا البركة قايد في فرشا وبون ديمانش كمان لنجي مويس وبوزيزي من بونغور. شكرا كثير. صباح الخير جاني سير رمال سي حبسي من شاري 50 يقول صباح الخير لحبيبة زينبا ولحجي هوا ولمونة محمد ولفلمة حسن وتقول بون جورني. شكرا كثير سلمناك إن شاء الله. Bonjour, c'est Abdoulaye Pacha min Gouji. Salamna Katir Abdoulaye. Wakula Sukana na Gouji. Bonjour Radio Tchata. Bonjour Jani Serramata. Bougoul Ousma Ali Zadwa Dano Mikarti Amrigebe. Bougoul bon dimanche. Le Kula Ladana Groupe Radio Tchata Onamal Ouza. Salam Moufak Firas. Wakula Mambra na Groupe Halak Bas Ahlak. Jawaira Shamu Adam. Tahir Durma. Abdoulaye Danna. Khursa Jibreen. Abali Claire. Hissène, Commissaire Saint-Aguil. Mahassin Yunus Mahmoudi. Laran du Kamina. Hissène Harun min Mundu wa kulla la famille ana Tijani Seramad wa technicien Dopsadi. Shukran katira Ali Zadwa Dano. Maakum Tijani Moussa min Bokoro bugul Ahad Saïd le kulla umana nizal watania wa khasatan Tijani Seramad wa le Saïd Ali Ada wa le Saïd Ali wa le Adam Al-Khaso wa Tahir Durma wa Sarsar Shaib wa Jawair Ashamo wa Fatima Ahmad min Shari 30 وصوص الأحمد من بوكورو ومسلمين هنا بوكورو ولي أبو تريكا وهرم السليك أبو وبتمنى نهار سعيد لهرم آدم وأمها جهليم وكل الشهدين بصفة عامة. شكرا كثيرا. الاسم سوات إمام تتمنى صباح سعيد لكل أسرتها أسرة أبو بكر ومحمد الحبيب وسميرة وماما وبيبي وفاطمة وبابا صغير وكل أمال الأنمة. شكرا كثيرا. المسامي جدا بكر من كارتيو فوندوري بقول بون ديماج لجاني سيرامات لكوميسير رامات أبيسو ولي ما ينفهم عائلة محمد عبد القادر رامات في كارتيو ريبوت تقول صباح الخير لكل الإخوة في الإزاعة والأسرة الكريمة في نجمينا. شكرا كثير. بونجور جاني سيراماتا سي محمد طاهر الحبو من بيتكين بقول بون ديمانش لقمر عبا ولمكايل محمد ولمحمد تراسوم ولادم دوس شيف دي بارك انا متو في بيتكين شكرا كثيرا. بونجور اوناما بقول بون ديمانش لكل الشاديين كشال راجي من همرا القوس سلمنا كثير كائر مير فوتوغراف. بونجور سي عبد العزيز حسن محمد ابا من قزبيده بقول بونجور لي انا ولكل التشاديان وبون ويكاند لكل الاستاف انا الاونمان قزبيده سلمناكم كثيرا وكل الاونمان جات في 23 بروفنس. بلال الغزالي قرينا لك الرساله. بونجور اوناما سي ابراهيم أوادا دوبيا بشي بقول بونجور لكل الأوديتور والأوديتريس وخاصة الديديكاس لأم سادية حسين شكرا كثير سلمنا الوالدة إن شاء الله. صباح الخير جاني سيرامات معك جدة بكر بقولنا قرينا رسالة جدة بونجور أوناما سي أحمد ولا أم خيان من بيتكين بسلم أمة أم جليه مع خباش وأم حمدان وحمدان حسن وطهب غالي أحمد المنصور إيسا المنصور خليفة الغالي خليفة أماني خليفة إيسا أمدي من هلي برة والبروفيسور محمد علي الساعة 9:26 نمشي لمكنة الفن

0: الو راديو تشاد. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. من ملموسة. تفضل اخوي.
1: لكل شيء ما نقول
0: ثبات اي ايوه.
1: وهي ما انت الجرام سرير عبد الهادي مفصالي هيا بابا يارو هو وصرت انا موكو وانا دليب وانا بردنال وانا اير
0: ايوه.
1: وهي ما انت في الجمال الجرام سرير محمد احمد محمد نوري عقوب ايش احمد فاتيم احمد عبد الله يوسف عمر ابراهيم
0: ايوه.
1: وهي ما انت في دولي عثمان وعطو سيد
0: اها
1: وقال جلسي
0: نعم شكرا كثير دوف سادي ان بروبليم دو ريزو. شكرا كثير سلامنا كنت كل الناس القاني بتابع راديو تشات من ولايه جيرا. الناس كان عندهم بروبليم على الريزو خلي بكتبوا لنا اس ام اس رساله بالعربي الكويس والفرنسي النورمال انينا نخدمكم وانينا خدامينكم في نيميرو 66 24 15 89 66 24 10 5 80 9 تيغو 93 33 24 14 تزينو 3 30 3 24 10 4 وانينا نقول لكم الرسالة انينا تيت خدمتكم ان شاء الله. الو راديو تشاد. مرحبا يا تمان ومن وين؟ الو نعم
1: عبد الرسول العرب من مدينة.
0: عبد الرسول العرب هيسك فوق يا اخوي.
1: الله يبارك. صباح الخير انتو رسولتك.
0: صباح النور والسرور فضل. ايوة.
1: ما انا سجرام كرير رامان دارالي.
0: ايوة.
1: وما انا سجرام كرير
0: رامان. مشكلة انا رزو. المسلمي بيقول اسمه عثمان ابراهيم من مدينة الابشي بيقول صباح النور والسرور لمحمد ابراهيم من الابشي. صباح النور للجاني سير رمادة. صباح النور لمصطفى علي حسين من أبشي ولأبو القاسم محمد عثمان من أبشي. صباح النور والسرور. شكرا كثير. الناس قاعدين بينادونا في نيمورانا تيجو يا جماعة تيجو أنطلاقوا أكتب رسالة فقط أكتب SMS. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة. يا تمانا ومن وين؟
2: ناقل ثاني مرة متر تاير صلاح الدين عربي من برد.
0: متر تاير فضل صلاح الدين عربي.
2: نقول صباح الخير للمرة الثانية للجرانسير أمن عربي وبنيتها منصة عبد الله حسين من أبشي.
0: أيوة.
2: ونقول صباح الخير وبون ديماش هناك لنور آدم تكتمان وزميل الحاج زكريا من بكين.
0: أيوة.
2: آدم أرقصو أنتوني الشيشة.
0: نعم.
2: تاير درما محمد آدم من هليلة كلير.
0: نعم.
2: نصارى جواهر الشمبو.
0: أيوة.
2: ونقول صباح الخير هناك لمحمد سلام من الكورونا جد برمى من سنجيتي الدكتور البكر.
0: ايوه نعم.
2: ونقول صباح الخير وبون ديماش لكل المستمعين والمستمعات اللي قالوا القاد والما اللي قالوا.
0: شكرا كثير سلمنا كثير ان شاء الله. وين مال ابا جوائر الشمو ادم وين؟ وين بقيه المستمعين؟ كلاندومان انترناسيونال دي جي بخيت. الو راديو تشاد. الو الو نتمنى من اخواننا ملموس شويه يخلوا الخط للناس الاخرين. نادي وين ما بنادي اثنين ثلاثه ما صحي. خلوا الناس اجابه كمان بنادوا. شكرا كثير لكم ما قصرتوا لكن خلوا الناس الثانيين كمان بنادوا في خط التليفون 61-53-53-19. عادي مرخصو أنتوني شيشا نقول لك صباح الخير. أصيلة شادية 100% ماي أجنبية. سادية بكر 4x4 فور مي إكزاكت من جمعنا 24. ألو راديو تشات. مرحبا يا تو معنا.
1: يا معك جدو سيجي من أمبازيرا معروف برأسة فوق ما يدلي.
0: رأسة فوق ما يدلي ما لا ما يدلي رأسة.
1: مستمي كبير انت اللي سوتوني مرة واحدة.
0: ما قاعد يشارك ده نادم كان جاي يشارك ده ما بالنسي لكن كان نادم انقطر.
1: وكل شيء هنا راديو هنا يتلف بس انقطعنا منكم.
0: فضل اخوي.
1: قبل كل شيء نقول لك سعيد لك انت وزورتك.
0: شكرا.
1: وهني ما ننسى الوالد المقترم في جيم سودو.
0: ايوه.
1: والوالد المقترم الهنونة تيب الاولاد مدام ننكره.
0: اها.
1: وما ننسى زوجتي احدى امت كدو.
0: ايوه.
1: وهنا كمان ننسى امت اخويا هناك من كربو.
0: اها.
1: بتاخ امت من منوسي.
0: ايوه.
1: لقيت هاي من منوسي.
0: اها.
1: وأخيرا
0: أنا تحب الوحيد اللي جاي في أيوة. وأخيرا كثيرا نقول صباح الخير هناك وين ناس أنا بشي ناس من دون ناس بكرة وين اليوم الريزو ما أديله 61 53 53 19 عنينا في خدمة المسلمين لا رندي كامينة محاسن يونس محمودي كوميسير سنتقيل النور أحمد النور مريم جدو سليمان محمد حامد أمبون سانتي مندو حسين هارون البرزيدان أنا يفارلوك والبر غزال محمد كلبو ديامان نوار الأخوة زهرة كلكم نقول لكم صباح سعيد. الو راديو تشات.
3: عليكم السلام.
0: مرحبا يا تومانا.
3: مريم رمضان من مدينه.
0: مريم رمضان من وين؟ الي بارتي مريم ان شاء الله تنادينا للمره الثانيه. الو راديو تشات. مرحبا يا تومانا من وين؟
4: معك رضا عبد الرحمن.
0: رضا عبد الرحمن ده جاي وين؟ سؤال بس ترى ولا عندك
4: هو قاعد في جاري مودرني حاليا في طامون.
0: يو حاليا قاعد في طامون سلمنا كثير.
4: يو سبعا لك سلمتم.
0: يو تقول صباح الخير لي هاتو.
4: صباح الخير لي جران فريد جاني سير رماد وكل أسرة من كلامك.
0: شكرا.
4: وكل الأمال والعاملات أنا راديشات.
0: أيوة.
4: الأمال والعاملات أنا كتر بندوس.
0: أها.
4: جلال حسين يا رايم بركة.
0: أيوة.
4: وهي موسى عبد الله موسى دكتور فاطمة زهرة مؤمن يزيد الدكارة فخر موسى حسن طاهر غزالي فنية زيد إما.
0: أها.
4: طاهر درما طاهر جروة فني طاهر صارنجة دكارة جماعة رسول عبد الله وبابا بكر عبد الله بكر حسن قادر رمضان قادر. نور آدم تكتمان راج زكريا ومدانيل ومامات هارون جيمة ديمبيلي وجوائر شمو نصر نصارى فردوس سليمان وعيسى عباس ورزق السكين وجايش حسن من قبيل. هي لبلال الغزالي وإيران نقول لشباب أنا جميع ظلم الله الرسم علي عبد الله وبشار بن جرار وجدة مالا وهارون جدة البرطلوني وآدم جدة وجبرين جدة.
0: أيوة.
4: يا خارة بشير خارة.
0: أها.
4: بطر جميل.
0: أيوة.
4: خارج علي من كندل وفاطم يوسف من دين بشار بن مير والشباب انا تلاكينا حسن جده وجبرين جده ومحمد ليمان ومحمد جده.
0: بريزا البس واخيرا.
4: واخيرا دي مستمع معك.
0: الو راديو تشات.
5: السلام عليكم الجران فرات الجاني زر رمضان.
0: وعليكم السلام والرحمه.
5: من جده البرشلونه من تامو.
0: ها؟
5: هارون جده البرشلونه.
0: هارون جده.
5: أكيد مؤكد.
0: أها المدريدي يوا
5: البرشلونة ياري قبل تاني نقول صباح الخير لك أنت وأسرتك.
0: أيوة.
5: ونقول صباح الخير لجران فرير حقيقة أبو بكر وعالم عالم الخصوصا أنتوني كيشا.
0: أها.
5: وقجة نصارى الماشا فخسارة واللواب موسى وجبار الشمو آدم وعالم جبريل من المرضو.
0: أها.
5: ونقول صباح الخير لشبابنا دلكين وشبابنا مشاق وشبابنا قويت.
0: أيوة.
5: ونقول صباح الخير فرير الدرامان سنك الاندوان انترناسونال من رمبون جنبه.
0: أها.
5: وما ننسى كل المسلمين والمستمعين
0: عنينا كمان ما نسيناك وكل الناس نطام ونقول لكم صباح سعيد من غاديو تشات. شكرا كثير. 60 53 53 19 10 وتزا بالمناسبة أن الأغنية أنت الحزن الأخت رقية حسين من مدينة الأبشي تقول تقدم تعزيات الحارة لأسرة خديجة محمد طاهر. شكرا كثير. ألو غاديو تشات.
6: مرحبا مرحبا تجاني سر وضبيض.
0: مرحبا يا تمانو، من وين؟
6: نصر الدين إبراهيم موسى من ساجري.
0: من ساجري
6: إلا بلا مهر مضر.
0: فضل أخوي.
6: طيب ما أكل معني يا
0: أها الحمد لله.
6: تهي لي أخي سوال محمد.
0: أيوة
6: من ساجري.
0: أها
6: تهي لي بلا مهر مضر بسين السيار هتن السيار.
0: أيوة
6: تلاقيها رم مضر.
0: أها
6: هي
0: اللي اصاب الله الدكتور عبد الله. الراديو ده سد شويه عشان نسموك كده، قاعد بسوي ازعاج كتير.
6: نعم
0: الراديو ده الفوليوم حقه سده.
6: اه كويس كويس كويس كويس.
0: ايوه افضل.
6: هي اللي تلقان النوارة.
0: ايوه
6: هي لاخوي بشار ابراهيم.
0: اها
6: هي للاسره كل ادم يوسف محمد ادم يوسف ادم.
0: نعم
6: تحية للأخوان كلهم، تحية لنا جميعا.
0: وأنا كمان التحية لك أنت ولأسرتك ولكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من ساجر. نقول لكم صباح جميل من غادي وتشال. آه.
6: شكرا
0: كثيرا. شكرا. لو سادين أقروا الاس ام اس. المستمعة أسماء تقول حبابة آدم دي دكتور من مدينة بوكورو، تقول صباح الخير أنا أسرتي والأمة الحنونة حجي حليمة برما والأخوة حسن آدم وأحمد آدم وحسين آدم ومحمد آدم ونور الدين آدم ومريم آدم وفاطمة آدم وعيش آدم، وتسلم سميتها كمان جواهر داك حبابة صغيرة وربنا حفظها وأبوها وكل المسلمين. شكرا كثير حبابة من بكرو. بونجور راديو تشات، محاسن يونس محمودي من مدينة أبشي من كارتيه كمينة تقول بون ديمانش لتجاني سين راماتا، بون ديمانش لجدتة عجي أمني محمد آدم من جرمية والجراند سير. يا جماعة الناس خلي ما ينادونا في النمرو، أنطلاكم نمرو واحد بس 61 53 53 19، نمرو آخر ما تنادوا فوق يا جماعة، رقم ده واحد بس. ولي جراند سير قتا أمني بشري توم، بشري توم وزوجة إبيت عبد الجليل آدم وابنيتا سترة إبيت عبد الجليل آدم وبون ديمانش لأخوها النور أحمد النور لهم دو سلامات، وبون ديمانش لأمها رخية عبد الخالق إدريس وأبوها يونس محمودي عبد الله وبون ديماش لكل الأعضاء جروب غادي تشات ونمال وزاز ونوفق في الرأس ولجواير الشمو آدم ولمحمد تحامد أمبون سانتي لطاهر درما أبا ولعلي زادو أدنو. شكرا كثير لارن كمينة. نواصل بالرسائل. بونجور راديو تشات جراند فريرس لوم دو سلامات النور احمد النور بقول بون ديماش لام الغاليه زمزم علي ولابو احمد النور والبل سير والبل مير رخي عبد الخالق وللبوبير حق يونس محمودي وتانت حق خديجه عبد الله توسى عبد الله كلتم حقار نيا موسى حج عبود والجراند مير حق مفضلة عم مصطفى وخديجة يونس وأخوه حسين هارون طاهر درمة ولكم سير حسين عفوا طاهر درمة مصطفى أحمد. الناس قاعدين بنادونا في نفس النمرو، قلنا لهم النمرو ده فقط للأكتب رسالة، الناس قاعدين بنادوا. مريم لا رينيسانس، محاسن يونس، حليمة أحمد، أمينة أحمد، حواء أحمد، صفاء أحمد، صفاء أحمد، ميمونة يحيى، مريم أسمان مندا، أسمان زارة يونس، أمينة يونس، وما أنسى كل أعضاءنا جروب أنا مال أوزاز. شكرا كثير لهم للسلامات. صباح الخير. الاسم رقية، طبعا رقية قدمت التازية وقرينا الرسالة. فاطمة عبد الناصر من أبشي تقول بون ديمانش لأمها عائشة أبكر وبون ديمانش لأبوها عبد الناصر عبد الرحمن. Bonjour Tidjani, c'est Papou Marshall. Bougoul, bon dimanche, l'oncle Haga Cheikh Mohamed Abakar, na Abdiogana Kabir, l'oncle Haga Blama Moussa, min Abdiogana. Salam na Kinta, bougoul à l'akhwan min Abdiogana. Bonjour Onama et bon dimanche, les Jiddo Droba, Abakar Tahir ou... بقول بون ديماش لي جدو دروبا بكر طاهر و اخت اسمها مطر محمد وكل كتابه ما كويسه صراحه. اكتب لنا فرنسيه نورمال وانينا تحت خدمتكم الاخوان والاخوات المسلمين. انا غادي تشات في اي مكان. صباح الخير. بردك رساله عربي مخلبط بفرنسي وعربي فصحى مخلبط بعربي دارجي. الساعة 9:43

0: الو راديو تشاد.
1: عليكم السلام.
0: مرحبا يا تو معانا.
1: مريم رمضان المرة الثانية من مدينة طبشة.
0: مريم رمضان تفضلي.
1: نقول بوندي ماشي لمريم آدم خليل.
0: أيوة.
1: نقول بوندي ماشي حج مريم.
0: أها.
1: نقول بوندي ماشي لمريم ماما عمر في هارف ثمينة.
0: أيوة.
1: نقول بوندي ماشي لوالدتي أمنة سابر.
0: أيوة.
1: نقول بوندي ماشي لفاطمة هيسان في عنجمنينة في هارف.
0: أيوة.
1: بون ديماش
0: أكيد. مرسي شكرا كثير مريم أبشي. بون ديماش لك أنت ولكل أسرتك والناس اللي قاعد تابونا من مدينة أبشي. شكرا كثير. 61 53 53 19. بونجور تجاني سيرما سيد أبكر أبا من دينجسو. بون ديماش للجران فرار النور أبسكين والجران فرار عباس محمود الطاهر. وما بنصار سورتيسه انا ليسي دي لا ليبرتي. وما بنصار سورتيسه انا كوفيد. سلامنا كثير. 61 53 53 19. الو راديو تشات. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الحمد لله.
0: يا تو معنا ومن وين؟
2: حسن معلوم من زاما بروفيسور ديرا.
0: حسن معلوم من زاما. تفضل اخوي. شكرا. اها. ايوه.
2: وما ننسى المشرفين وكيف عمل الجنراسيون كونستانتي ديرا.
0: شكرا كثير. سلمناكم كلكم ان شاء الله. بونجور انا ماسي انور محمد علي ادم من بيتكين. بسلم امام ابو بشر والجراند مير حجي بنيو وانكل حق ابكر ادم وبيبي حسن وبابا سر بتشير فاطمه بتول بتول فاطمه اخواته طبعا فاطمه بتول. شكرا كثير. 61 53 53 19. الو راديو تشات. الو
3: الو صدر تجاني السلام.
0: مرحبا.
3: نعمتين اخوي
0: بخير والله.
3: مرحبا بك
0: انتوني شيشا.
3: وين الجران فري جرافي
0: انت ما ليس قالهم بك الطخين كي
3: اوالو شطو وضوكو بالي بردنا
0: اكل لك جدار ولا شنو يا الله. الحمد لله. يوا علوم ولا جواهر ولا ديجي ولا طاهر ولا الناس تدخل وين اليوم؟
3: لا دخلوا ان شاء الله. اول من اول كان هنا اسره تجاني فير رواد.
0: شكرا.
3: ومنسر جران فير جو بن جو عمر دارو جو بن جو.
0: اها.
3: ومنسر سرسر شاب بن قب شاي.
0: اها.
3: ونحن الشفة دائما اللي تاعد رمو جوار الشماء دم
0: كلهم مرضانين
3: والله الشيك عسين بجيوت مشيع
0: الله يشافيهم ويشافي كل والله. المرضانين في تشات
3: وانا كفاتي نزار القمر باكا يقول لي علي الشفة
0: يقولوا مرضانة
3: يقولوا مرضانة
0: الله يشافيها ان شاء الله
3: اعتمزار ممن ابدير وانا تاع جاسيد التعدية مني لارين دي كمينة مراتب معبودي.
0: ايوه.
3: حسين هارون من مندو وكمتين حسين تقول ماما الكل بها.
0: أيوة.
3: دراية خاتم ومانسة حسن آدم من بجريجة ومانسة تاير ترمى لتاني مرة الشيف ديكاري جموطة حسن. وانسة ماما درخصو وماما آدم من الكلير ومانسة جتورية جتورية.
0: أيوة.
3: مانسة ديبيتي ماما تاير والدور عمار ومانسة عبد الله دناء آدم. الدرامي حسين كان دمان حسن رمضة شيخ حشوب وكل الأعضاء على المجموعة ونسى منصورة وبنته وكل الأعضاء على قريبة الشغل مع فضل الرأس.
0: شكرا أنتوني شيشة. شكرا كثير. الله يشافي كل المرضانين. سرسر شايب جوائر الشمو أدم طاهر درمة فاطمة زهرة. ألو غاديو تشاد. ألو
4: الو راديو تشات.
0: مرحبا يا تو معانا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: من جدة عمر القوس.
0: يا تمان الاسم الكريم.
1: فاطمة علي من جدة عمر القوس.
0: فضل يا فاطمة تقولي صباح الخير لي يا تو.
1: صباح الخير لجميع الأمور أنا راديو شات.
0: شكرا.
1: وحسن موسى علي.
0: أيوة.
1: هشام موسى علي.
0: أها.
1: عبد الله موسى علي.
0: أيوة.
1: بيدو موسى علي.
0: نعم.
1: حامد موسى علي.
0: نعم.
1: عمزينة موسى علي.
0: أيوة.
1: ولا أمتي حبيبة.
0: أها.
1: أمينة صالح.
0: أيوة.
1: وخلتي في شارجورو.
0: أها. خليكوا سمياتو.
1: كلتوا صالح.
0: أيوة.
1: وفاتي صالح.
0: أها.
1: وجميع الأمة لنا
0: راديوتات. شكرا علينا كمان سلمناك أنت وكل أسرتك إن شاء الله. وناس اللي قاعد تابعونا من جوجة مرة الجوز نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. وين ناس أنا النيجيرا سيتي إسطنبول النيجيرا إسطنبول عفوا. ألو راديو تشاد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. يا تو معانا ومن وين؟
4: اللفوزة دود الخال القرقر.
0: اللفوزة
4: دود الخال القرقر.
0: كيا ده من وين؟
4: من بنتن.
0: من بنتن. أيوة.
4: سلمت جميع ناس الراديو جاز.
0: أها أنا كمان سلمناك أنت كمان.
4: سلمت الأهل والبعيدين والقريبين.
0: أيوة.
4: في الإمارات في فرنسا في السعودية.
0: نعم.
4: في العبش في اليمن في بلتين وفي مندوسار كلايت فدا كلها.
0: كلهم سلموك وانينا كمان سلمناك ان شاء الله.
4: شكرا.
0: شكرا لك جزيلا. شكرا ان شاء الله. شكرا المستمعة حواء عبد الكريم من بوكورو تقول صباح النور والسرور وصباح محبة الرسول لأنا ولسرتي وللمهندس ولأمها فاطمة الذهب وأبوها الحاج عبد الكريم ولجوائر الشمو وحرم السليق وإسين هارون مندو وأبو تريكا من بوكورو. وما تنسى كل الشارين بصفة عامة وربنا بيجيب الأمن والاستقرار في بلدنا تشات. اللهم آمين يا رب العالمين. ألو غاديو تشات.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ألو.
5: ألو نعم.
0: يا تو معانا ومن وين؟
5: يوسف من دقيل.
0: يوسف من دقيل فضل أخوي.
5: لا هذا اللي معطيك مو عادل.
0: أيوة. اها
5: ابي هواي ماما.
0: ايوه
5: ربنا يخليك.
0: اها
5: الله
0: يبارك. اها
5: اما ماما موزه.
0: اها
5: الله.
0: ايوه شكرا كثير ميرسي. 65 53 80. المستمع رشيد عبد الرحمن من ابشي تقول بون ديماش لي بيتيسير هاغاتا نور اليمن عبد الرحمن عسي عبد الرحمن من كارتيه أم سنيني وتقول بون أريبي للبتي فرير هكا صال عبد الرحمن من بني وما تنسى تجاني سرما. شكرا كثير. ألو غاديو تشات.
6: السلام عليكم الجران فرير تجاني سرما.
0: شيف دي كاري بلا كارتيه.
6: أكيد شيف دي كاري جاك لتاني مرة.
0: فضل أخوي.
6: أوكي نقول مساء الخير.
0: هاي هاي
6: نقول صباح الخير.
0: أها
6: كل بوليس من اسبانيا من الدائره الاولى على راسه ما شد فوز
0: لكن علم ده سؤال لهم ببليسيتي ما قصر
6: اكيد.
0: ايوه
6: لا حاجه ما تعرف جايب مام ده.
0: اها لابد.
6: ونقول هناك مانسى محمد هارون.
0: اها
6: ونقول كوموندر صديق كان بوليس من اسبانيا على الدائره الاولى.
0: اها
6: كيف جنيته.
0: ايوه
6: كيف جنيته اجمال رمات.
0: اها
6: ونقول شد جروب مومي محمد أبا.
0: أها.
6: ونقول هناك مرنسة زار عبد الرحمن ومريم برنسانس.
0: أيوة.
6: عبد الرحمن يسنك الأنتمان وعصر رومان دا شيخ الشيخ.
0: أها.
6: أبقر قال أبقر الشنب.
0: أيوة.
6: ونقول هناك أتوم محمد صالح سنك يكون جروس.
0: أها وأخيرا.
6: وأخيرا نقول مرنسة جيجي بقيت إيسا.
0: عانينا كمان مرنسة هناك. شكرا كثيرا. نقول صباح الخير لأسرة جوائر الشمو آدم. حرم آدم الصغيرة أما منا حرم أم موسى المشى في بيتها طعاما بدوخة. ألو غاديو تشاد.
7: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. يا تو معنا ومن وين؟
7: الله يبارك.
0: مرحبا
7: حمد من أمبازيرة.
0: من أمبازيرة فضل.
8: قبل كل شيء نقول سبات إذا نار تلك التأثيرتك وما ننسى سباني أنا دولي سباني أنا منجرتي أنا بكين
0: أيوة
8: ما ننسى إنا جدو سجير من البزرة
0: أها
8: وما ننسى بكر مدونكي
0: أها
8: محمد برما موسى برما
0: أيوة
8: وما ننسى كلنا سنة ملموتي
0: أيوة
8: ومالموسى مارو بلداجي ومالموسى مارو بدوكاتي مارو مانوس بلبانالا مارو مالموسى لسفاي
0: ايوه
8: ومانوسى رمضان
0: اها
8: في سفاي ومانوسى قصر في سفاي ومانوسى كل مسلم
0: شكرا كثيرا نقول صباح خير الشوف علي هارون وكل اسرته سمها محمد حواء ادريس المسمي اكويا جيمي من كربو بسلم تجاني سرمات وجواهر الشمو ادم وسمحه وسعد وبكر سن بخاري ياسين اللمين من بيتكين وحسن رمات من زاما وما بنسى كل الأوديتير سلمنا كثير أكويا جيمي نقول لك بونجور من راديو تشات ألو
9: ألو صباح الخير
0: صباح النور والسرور ياتوا معنا ومن وين
9: أهو محمد يا بشي
0: هو محمد من امدرادر هلي تلقادر
9: اي هلي تلقادر
0: اها تقولي صباح الخير يا تو هو
9: صباح الخير ليك انت
0: ايوه
9: صباح الخير لسفيه موسى
0: اها
9: صباح الخير لفن موسى
0: ايوه
9: صباح الخير لمهدي موسى
0: ايوه
9: صباح الخير لسفيه موسى
0: ايوه
9: صباح الخير لسر موسى من عبشي
0: اها
9: صباح الخير لعطوم دي زينب سالي
0: اها
9: صباح الخير لمهدي سالي
0: ايوه
9: صباح الخير لمحمد سالي الله يدي العافيه
0: امين كل المرضانين
9: صباح الخير لابراهيم موسى
0: واخيرا هو
9: شكرا
0: كثير سلمناك انت وكل الناس انا هبشي صباح الخير دكتور الغوني حسن الغوني من افرق ماجسي الحمد ماي اجي من دليبي رماتانغوي من يبو مدينه كوسير الكاميرونيه حامد ابيسو من المشطيري الو غاديو تشات
10: الو الدراسي جاني شير رمان
0: مرحبا رخي
10: مرحبا نعم
0: اليوم ده ارتل لفات هناك ملموس بس ولا شنو يا جماعه جبتوا بيناك اليوم ده ملموس يا شغل تو ارتل كل فات غيره بس اليوم ده ايوه تقول لي صباح الخير يا تو ماما شكرا امين يا رب العالمين نعم
10: المرضانين
0: كل الجانين المرضانين الله يعطيهم العافيه
10: ان شاء الله وما ننسى الوالده اللي
0: اها ايوه
10: ربنا يبارك في السلامه
0: ايوه
10: وما ننسى انقل محمد دمبلي المعروف بامه القدير الجد من 60 دولار ومن 60
0: واخيرا شكرا كثيرا رسالة نقول بونجور جران فرير سي أجيدي مدام عبدالهادي ماما صالح بابا يارو هماتي نقول لك بونجور انت وزوجك شيف دراس أبو إيال وليالك يوسف بابا يارو إيالا أكيد وبنيتا ليلى بابا يارو وتسلم كل اللفوازي أنا بكرة أبكرة سن بخاري مطر حسن بن علي ألو غاديو تشات آخر نادم وخمسة ناس خمسة نادم نعم بلال غزالي عنده خمسة ناس وقت ما في ألو
11: والسلام هنا يا الجراح
0: أيوة
11: وكل التاج أنا بردنقل الله يطول معك
0: نعم
11: والشباب
0: انا يمينا بارا
11: والله
0: يسوي الامر
11: كلنا ان شاء الله
0: امين شكرا كثير والله يجيب العافيه والسلام والاستقرار في بلدنا تشاتا بلد توماي الوقت تم سيادتك والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا قلتوا. نشكر كل المستمعين والمستمعات ان نادونا بالتليفون لقوا الخط وما لقوا الخط وكتبوا رساله قريناها والما لقوا الخط نقول لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. شكرا كثير للمهندس الكبير دوب صديق ركنا فيدل في مكنه الفن في طاوله المراقبه قول كاكو دايداندي جهز البرنامج وقدمه لكم اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض. نقول لكم قيلوا بعافيه هنا نجمع الإذاعة الوطنيه لجمهوريه تشاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نخلو بكنا لزميلنا ليونيل نومنغار يجي يكلم لكم بكلام ساره لا في كوغي كوغي ديام جي ديام جي. الله يجيب العافيه لكل الناس اللي كربم ابولو الله يشفيهم وكل الناس اللي عندهم الفاليو الله يشفيهم وكل الامراض الاخره الله يجيب العافيه والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد بلد توماي قيلوا بعافيه.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ محمد عمر بشير من مواليد مدينة أبشي عام 1974 أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بمدينة أبشي ومندوب المركز الوطني للخدمات الجامعية بأبشي. مساء الخير أستاذ محمد عمر بشير.
2: مساء النور.
1: نتناول في هذا الموضوع مكانة اللغة العربية في تشاد. ما مكانة اللغة العربية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن اللغة العربية كانت لها مكانة مرموقة وعالية في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر، وكانت لغة تداول في المجتمع في الأسواق في دواوين الحكم، فكانت اللغة الرسمية هي اللغة الأولى في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر، ولقد كانت الممالك في السابق تهتم بها اهتماما كبيرا حتى غدت مملكتي كانم وداي مركزين هامين لتطوير هذه اللغة، وقد قادت اللغة العربية يعني أنها شنو اللغة الرسمية وأنها لغة الدواوين والمراسلات وغيرها.
1: كيف دخلت اللغة العربية في تشاد؟
2: دخول اللغة العربية يرجع لتاريخ قديم، دخولها كان في بدايات القرن السابع، وبعض العلماء يقولون أنها أتت قبل القرن السابع، وبذلك دخولها ليس عنوة وكان على طريق الهجرات العربية ووجود بعض القبائل العربية هنا، فكانت اللغة العربية مجيئها لأنها طبيعية ووصلت في هذا المكان، والحمد لله أن هذه المنطقة تشاد كانت بوتقة رحبة لأن تستقبل اللغة العربية وتكون مركزا هاما للغة العربية في أفريقيا.
1: أستاذ محمد،

0: على أن اللغة العربية كانت لغة حضارة في البداية وكانت لغة تؤدي رسالتها بطريقة مباشرة يعني. فقد كان الإنسان المتحضر باللغة العربية كان إنسانا سويا، كان إنسانا ملتزما، وعندما يأتي في هذا المجتمع فتلقائيا أنه يستقبله كثير من الناس بحفاوة، وكان يؤدي رسالته بطريقة فيها ذوق. وبهذا أن كانت اللغة العربية بدون أن يشعر الجميع رغم عدة اللهجات، فكانت اللغة اللي هي لجأ إليها كثير من الناس.
1: ما دور الممالك الإسلامية في تشاد في دعم التعليم العربي؟
0: دور الممالك القديمة بالذات للتعليم العربي في تشاد كان دورا جادا، حيث العلماء يهتمون بالعلماء وكانوا يهتمون بهذه اللغة في كتاباتهم، وكانوا ينشؤون مدارس دورا للتعليم العربي. فقد كان التعليم جادا ودورهم جادا أيضا. في نفس الوقت أنها كانت لغة الدبلوماسية وكانت لغة الحكم إلى آخر، فلذلك أن دور الممالك كان دورا جادا ولا يمكن أن ننكره، لابد أن نثني على هذه الممالك رغم كثير من المؤرخين ما زالوا لم يهتموا بكتابات دور هذه الممالك.
1: أستاذ محمد عمر بشير، طبعا اللغة العربية في تشاد قديما في الممالك الإسلامية، بعد ذلك انتقلت هذه اللغة إلى التعليم الحديث، ما هي أوائل المؤسسات التعليمية العربية التي أنشئت في تشاد ومن الذين قاموا بإنشائها؟
0: بالنسبة للرجال الذين صنعوا تاريخ المدارس العربية في تشاد هم كثر، وأن المدارس أيضا كانت متعددة بدءا من معهد أمسيوقو العلمي الإسلامي بمدينة أبشة الذي أنشئ في 48 900 ألف. بعد ذلك بعد أن تخرج جحافل الكبار من العلماء أنشئت مدارس كمعهد بستان العارفين بمدينة أبشة، معهد فيصل الإسلامي بعنجمينة، وهناك مدارس يعني الخلاوي بطريقة بصورة عامة لكنها غير خاضعة للتعليم الرسمي، وإنما لها شنو جهود كانت جبارة في دعم التعليم العربي الرسمي.
1: بالتأكيد أن اللغة العربية موجودة قبل قرون هنا في تشاد، ومع مجيء الاستعمار والاستعمار الغربي طبعا، هل واجهت هذه اللغة تحديات؟
0: بلا شك أن التحديات كانت مشهودة، وهذه التحديات كانت صراحة لمحاربة هذه اللغة، ولا بد أن تطمس هوية هذا المجتمع الذي كان متحضرا حضارة عربية إسلامية. صراحة نحن كنا نتأسف لبعض الحين أن كيف وكانت أخطر يعني أساليب الحرب التي شنها المستعمر على اللغة العربية، ولكن بفضل المدارس والتعليم العالي حاليا في تشاد ورسمية اللغة العربية يعرف الآخرون قدر هذه اللغة.
1: هل استطاعت اللغة العربية أن تصمت أمام هذه التحديات؟
0: بلا شك استطاعت أن تصمت، وكانت مواجهات عديدة، وكانت هذه المواجهات لها جحافل أبطال كبار ساهموا في أن تتصدى اللغة العربية للغة المستعمر. ولذلك وكل هذا يأتي من أن اللغة كانت صامدة وما زالت صامدة وما زالت صامدة.
1: من الذي مكن اللغة العربية بأن تصمد أمام هذه التحديات؟
0: على ما يبدو العلماء في المقام الأول، العلماء، لأن اللغة العربية انتشرت وما زالت تنتشر في براسين المدارس والمعاهد والجامعات، فهؤلاء هم الذين نعتبرهم اللبنة الأولى. ولا شك أن أيضا النية السياسية أيضا لها دور كبير في أن تكون اللغة العربية اللغة اللي هي مفترض أن تجد مكانتها، وهي تحاول أن تحزو حزو اللغات الأخرى، فمعناته أن السياسة أيضا لعبت دور كبير في أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، وهذا شيء نشيد به كثيرا.
1: ما تقييمكم لوضع اللغة العربية في فترة ما قبل عام 90 وما بعد عام 90؟
0: الحمد لله بعد 90 إلى يومنا هذا أن المدارس الحمد لله يعني منتشرة وتعددت، وأن اللغة العربية صراحة أصبحت يعني في حد كثير من المدارس هذه، والحمد لله واقع اللغة أصبح

0: حلو أصبح واقعاً يعني يسر كل واحد. فأنا بكل واحدة أقول أن حالة اللغة العربية ما بعد 90 حالة جيدة وحالة ماشية على طريقة.
1: هل هناك عوامل ساعدت إلى ازدهار اللغة العربية في الفترة من عام 90 إلى الآن؟
0: نعم أن هذه العوامل ترجع للتعليم نفسه، أن المدارس منتشرة وأن هناك بعض العلماء الذين قدموا إلى تشاد بعد أن تعلموا في الخارج وتمكنوا من وضع لبنات مهمة للتعليم العالي، وخاصة لا ننسى جهود جامعة الملك فيصل اللي هي اليوم تحتضن كثير من الكوادر الذين يتخرجون وبعدين يفيدون المجتمع، وهذا شيء يعني صراحة يسعدنا كثيرا. فلأجل ذلك أن ما بعد 90 هكذا يعني اللغة لها يعني أسباب كثيرة ساعدت في الدستور اللي انتخبناه منذ 96 حتى يومنا هذا يعطي للغة العربية مكانتها. واليوم أن اللغة العربية بدأت تكون مترجمة في كثير في دور الإدارات، فهذا أيضا نشيد به كثيرا. يعني
1: أستاذ محمد عمر بشير، كلمة أخيرة حول هذا الموضوع.
0: كلمتي الأخيرة أن أقول كلمة واحدة، اللغة العربية لغة حضارة، لغة علم، فينبغي للناس أن تعرف مثل هذه الأمور وأن تكون اللغة العربية آملة تطور وتقدم وليس رجعية كما يظن بعض البعض. نساهم بإذن الله أن تكون اللغة لغة حضارة وأن تكون كوادر التشادية اللي متخرجة باللغة العربية قادرة على أن تؤدي رسالتها، وبهذا إن شاء الله نتمكن أن نساهم رويدا رويدا حتى نصل إلى بر الأمن.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وموضوعنا هو مكانة اللغة العربية في تشاد. حاورنا ضيفنا محمد عمر بشير، إنه أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بأبشي. مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كان معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جمينة وكذا باقي مدن وولايات البلاد. أينما كنتم مستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار، أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، أهلا بكم. هطول الأمطار غير المنتظمة في موسم الخريف هذا العام قد يؤثر سلبا على الحملة الزراعية للعام 2026-2027. هذه الوضعية تثير قلق السلطات العليا في البلاد، مما دفع قسم التحرير بالإذاعة بإعداد ورقة نتابعها مع عبد الجليل عبد المكرم آدم.
1: تتفاقم آثار التغيرات المناخية من عام لآخر، وفي الوقت الراهن تواجه البلاد الواقع على الشريط الساحلي أضرارا وخيمة ناتجة عن شح مياه أمطار الخريف. لقد عانت البلاد من موسم هزيل وبشكل استثنائي، ولا حاجة لانتقاء كلمات رنانة وموزونة لتوضيح الأمر، بل أصبحت الحالة واضحة كوضوح الشمس. إن طبيعة لم تكن رحيمة بنا هذا العام، واقع الحقول متشابهة في الولايات والمحافظات والأرياف والمدن والبوادي والقرى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ملايين من فدانات الحقول أصبحت تحت رحمة أشعة الشمس الحارقة والتي تجفف ما تبقى من الأوراق الخضراء، حيث وجد المزارعون أنفسهم أمام نباتات صغيرة وحشة لم تنضج بعد، في الوقت الذي اعتادوا فيه المزارعون بتخصيص هذا الوقت عادة للحصاد. كل المؤشرات تنذر بضعف المحصول وجميعنا نخشى المجاعة المحتملة. ولتجنب الأضرار المتوقعة الناتجة عن أسباب تراجع معدلات الأمطار وتزايد المخاوف بشأن انعكاساتها على الموسم الزراعي والأمن الغذائي، قام رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بزيارة إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي لمعرفة مستوى مخزون الحبوب والغلال لمواجهة تداعيات شح الأمطار. ولا تزال البعثة الحكومية في الميدان، لكن دعونا نتحدث بصراحة أننا لم نكن جاهلين بالأمر. لقد توقعت الأرصاد الجوية بموسم أمطار أقل غدارة هذا العام، ومن المفترض أن نتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للاستعداد المبكر لأي طارئ محتمل. وللأسف نجد أنفسنا أمام وضع حرج يتطلب تحركا عاجلا، وهنا لا نتحدث عن انتظار تبرعات الحبوب والغلال المقدم من الدول الصديقة، وإنما نناشد بالتضامن الأخوي. العالم يتغير مع مرور الزمن، وعلينا التكيف مع هذا التطور. كيف أن يعقل أننا في عام 2026 وما زلنا نعتمد على مياه الأمطار الموسمية لإنعاش مزارعنا، في حين تتوفر لدينا خيارات أخرى وسهلة المنال؟ وفي كل عام تخرج مدارسنا مهندسين زراعيين ومتخصصين في التكنولوجيا والمياه شبابا يمتلكون مهارات قيمة، وهم عاطلون عن العمل. لماذا لا نبرم اتفاقية مع دولة معينة متخصصة في هذا المجال حتى يمكن لنا أن نجهزهم ونعتمد عليهم في وضع الاستراتيجيات المرجوة؟ نعم، يقع على عاتقنا واجب إعادة النظر في مزارعنا من حيث طريقة الزراعة وغرس البذور والري والأنظمة الأيديولوجية والآلات المستخدمة في قطاع الزراعة. يجب أن يتكيف كل شيء مع السياق المحلي. دولتنا تشاد دولة ذات طابع زراعي، ليست بحاجة إلى تبرعات الحبوب والغلال، وإنما نحتاج إلى إرادة قوية وطنية تغرس في نفوس فئة الشباب. يجب أن يكون التشاديون قادرون على إطعام أنفسهم بأرز لاي وبربر أم التيمان ودخن أب الشوى أم جرس وجميع منتجاتنا الوطنية الأخرى كالذرة الشامية والكسافة وغيرها. حان الوقت لإعادة النظر في نهجنا الزراعي لمنع وقوع المجاعة في البلاد.
0: جرى حفل تنصيب أعضاء التنسيقية الفرعية لتحالف الأحزاب السياسية 43 للجمهورية الخامسة بالعاصمة جمينة، والبالغ عددهم 17 عضوا برئاسة المنسق الولائي لمدينة جمينة الأمين جوجو. المناسبة كانت يوم أمس بحضور عدد من المدعوين من بينهم الزميل عبد الرؤوف أيوب، وعد لنا هذا التقرير.

0: لي. وقدم رئيس اللجنة المكلفة بتنصيب التنسيقيات الفرعية للتحالف في مختلف أقاليم البلاد الدكتور يونس أتيم إدريس الإعلان الرسمي المتعلق بالمهام الموكلة إلى التنسيقية الفرعية بمدينة جمينة.
1: وعليه فإن المهام الملقاة على عاتق الإخوة تتمثل في الآتي: أولا الحفاظ على هذا الإرث النضالي، ثانيا العمل على التنظيم المحكم عبر تنصيب مكاتب الدوائر العشر، ثالثا التحلي بالجاهزية والاستعداد الدائم. فأنتم بحق الزراء السياسي للجمهورية الخامسة.
0: وعقب ذلك تولي القرار الرسمي بتنصيب أعضاء التنسيقية البالغ عددهم 17 عضوا بقيادة اللمين جوجو إلى جانب عدد من المستشارين، حيث نصبوا رسميا من قبل المنسق العام للتحالف باخلاني محمود خميس أمام حشد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء المكتب التنفيذي إلى جانب جمع غفير من المدعوين. من جانبه تعهد المنسق الولائي لمدينة جمينة اللمين جوجو بالعمل بروح التواضع والانضباط والتشاور واحترام جميع مكونات التحالف، مؤكدا أن مسؤولية إنجاح هذه المهمة تقع على عاتق جميع أعضائها، داعيا إلى توحيد الجهود وترسيخ دورها السياسي.
2: أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد يوم أمس بالمتحف الوطني فعاليات النسخة الخامسة من منتدى النخب والمثقفين، وذلك تحت شعار دور المرأة التشادية في تعزيز القيم الأخلاقية. يأتي ذلك تزامنا مع احتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. المناسبة شهدت حضور السفير السعودي لدى البلاد ورئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وعدد من الشخصيات الرسمية والمثقفين والمهتمين بالقضايا الاجتماعية والثقافية. مزيد من التفاصيل في تقرير حسن موسى حسين.
3: تحت شعار دور المرأة التشادية في تعزيز القيم الأخلاقية، لهذا الصدد نظمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد النسخة الخامسة لمنتدى نخب المثقفين، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المرأة التشادية في المجتمع وإبراز إسهاماتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي. في كلمته ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد دكتور محمد البشير بن أحمد موسى تحدث عن الإنجازات التي تقوم بها الندوة في الأعمال الإنسانية،
4: حيث هدفنا من خلال هذه الندوة بيان دور المرأة التشادية في تعزيز الهوية الإسلامية والقيم السامية والاعتزاز بها باعتبارها ركيزة أساسية في نهضة المرأة وتحقيق وتكامل دورها الريادي في المجتمع والمحافظة على إرثها وتاريخها الناصع والناضج في عصر نشهد فيه تقلبات متعددة.
3: من جانبه رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الضهيم عبد الله عثمان أشاد بالجهود التي تقوم بها المرأة التشادية.
5: والمرأة التشادية قادرة على المشاركة بالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي ومحو الأمية ورعاية المحتاجين والإسهام في المبادرات التي تخدم المجتمع، وكل عمل نافع تقوم به المرأة هو مساهمة في بناء الوطن. إننا بحاجة إلى امرأة واعية بدينها، مهتزة بهويتها، متمسكة بقيمها، منفتحة على مجتمعها، حريصة على تربية أبنائها ومشاركة في بناء وطنها. هذه المرأة التي نريدها اليوم.
3: هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للمشاركين وشهادة شكر وعرفان للسفير المملكة العربية السعودية بجمهورية تشاد سعادة عطاء الله بن زيد الزايد.
2: حسن، جمعية المدارس المسيحية الدولية بإفريقيا بالتعاون مع الجامعة الإنجيلية بتشاد واتحاد التحالف الكنائس الإنجيلية نظموا حفلا لتكريم الدفعة الأولى من برنامج شهادة المعلمين في التربية المسيحية. جرت المناسبة بقاعة الجمعية المسيحية البشارة السارة بحضور قيادات تربوية وكنسية. محمد عمر إدريس وتفاصيل أكثر.
6: احتضنت قاعة الجمعية المسيحية البشارة السارة احتفالا تكريميا للدفعة الأولى من برنامج شهادة المعلمين

0: في التربية المسيحية، وذلك تحت شعار تجهيز 1 مليون معلم إفريقي حتى العام 2050، حيث أعلن ممثل الأمين العام لتحالف الكنائس الإنجيلية بتشاد القس الدكتور تاو فلاكس إليزيه أن تشاد أصبحت أول بلد في إفريقيا الناطقة بالفرنسية بتطبيق هذا البرنامج، وواحدة من 4 دول رائدة في القارة اختارتها جمعية المدارس المسيحية الدولية لتكون حقل تجربة ونموذجا ملهما لباقي الدول. فيما قدم الدكتور سوستان جان ضيف الشرف الرئيسي للحفل كلمة أوضح خلالها أن التدريس ليس مهنة محايدة، وأن المعلم لا ينقل المعرفة فقط بل يشكل الضمائر ويزرع القيم. هذا وقد قدم الخريجون واللجنة المنظمة خالص الشكر والتقدير للدكتور سوستان الذي رافق الدفعة الأولى طيلة 72 ساعة من التدريب المكثف بالعاصمة، وذلك بكل تواضع وصبر وحكمة، مجسدا بذلك التربية والنزاهة والخدمة التي يعلمها لهم، مؤكدين أن ما تم زرعه اليوم في 37 معلما سيستثمر في آلاف التلاميذ التشاديين.
1: تتواصل أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية لتركية السياحة الفنون التراث والحرف اليدوية حول تعليم الموسيقى، تتواصل اليومها 12. الدورة تهدف إلى تطوير إبداعات المواهب الشابة في مجال الأغنية. هذا وقد صرح المدير التربوي لمؤسسة أكاديمية تشاد جاز للتعليم يامزبال نانالتا عن الغرض من تنظيم هذه الدورة. نتابع ذلك في تقرير الزميل عبد الرؤوف أيوب.
2: دورة تدريبية متقدمة من الهيئة الوطنية لترقية السياحة والفنون والتراث والحرف اليدوية في مجال تعليم الموسيقى بهدف تطوير إبداعات المواهب الشابة في مجال الأغنية وتعزيز ثقافة التعامل مع الموسيقى بمختلف أشكالها وتعبيراتها. وأوضح المدير التربوي لمؤسسة أكاديمية تشاد جاز للتعليم يامزبال نانالتا في تصريح له عن الغرض من تنظيم المناسبة:
3: ندورولي أرتيست تشاديين دول يقدروا يكتبوا ميوزيك يقروا وكان لموا بميوزيسي أحرولا راسم يقف فوق عسا عندنا 30 اتوجيان وعندنا 2 سمين فورماسيون كملوا بسبكتاكل نشولو ريتم أنا تشاد وخلاص بأوتيانا جاز نجوبون سبوفوغا ويبقى خفيف.
2: هذا وتستمر أنشطة الدورة التدريبية التي بدأت في 15 وحتى 30 من شهر سبتمبر الجاري على أن تتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وإبراز مواهبهم الفنية بما يسهم في إثراء المشهد الفني والثقافي وتعزيز الإبداع الموسيقي في البلاد.
1: وإلى مدينة موسورو، يواصل رئيس المجلس الوطني للشباب في تشاد جولاته الميدانية داخل البلاد منذ أكثر من أسبوعين، حيث وصل إلى مدينة ماساكوري عاصمة ولاية حجر لميس والتي منها يوافينا مراسلنا يوسف موسى محمد.
4: شكل اللقاء التشاوري الذي عقد بمدينة مساكوري عاصمة ولاية حجر لميس منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه الشباب في المنطقة، حيث تمحورت النقاشات حول عدة قضايا محورية أبرزها نقص المنشآت الرياضية ومشكلة تشغيل الشباب واستهلاك الكحول، بالإضافة إلى الاستخدام السيء لشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تؤثر سلبا على فئة الشباب في تشاد. وفي مستهل اللقاء رحب المنسق الولائي للشباب في ولاية حجر لميس عبد النافع نورة بالوفد الزائر، داعيا الشباب الحاضرين إلى الاستماع باهتمام للرسالة التي يحملها هذا الاجتماع. من جانبه ثمن المندوب الولائي للشباب والرياضة بولاية حجر لميس جمال هارون موسى هذه المبادرة، معتبرا أنها تشكل فرصة قيمة لجمع مطالب الشباب وتلبية متطلعاتهم. وقد كانت هذه المناسبة فرصة مواتية لرئيس المجلس الوطني للشباب في تشاد أبكر دنجايا لتوضيح الهدف من زيارته إلى مساكوري وتسليط الضوء على دور المجلس في دعم قضايا الشباب. واختتم اللقاء بطرح عدد من الأسئلة حول قضايا الشباب، وقد قدمت ردود واضحة من قبل أعضاء الوفد على كافة الاستفسارات المطروحة. من مدينة مساكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: بتقرير مراسلنا يوسف موسى محمد من مدينة مساكوري ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم من الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى رفقة الزميل عمر حسن دهب. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، قدمتها لكم الزوارة النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس محمود قصرة في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء في نشرة الاثنين 5 أكتوبر بمشيئة الله، والسلام عليكم.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن تأثير المسلسلات التلفزيونية على الأطفال. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير للمسلسلات التلفزيونية في كثير من البيوت، مما جعل الأطفال يتعرضون لهذه المسلسلات بشكل يومي، الأمر الذي يتطلب من الأسر الاهتمام بمراقبة أبنائها لنوعية المسلسلات التي يشاهدها الأطفال. ويؤكد الأطفال من جانبهم بمشاهدة المسلسلات بصورة كبيرة.
1: كل يوم قاعد تشوف ولا
2: بارفو بس كان غير لسوني في زون غير ما كان شيف
3: انا نريد نشوف ام بي سي 2 ام بي سي اكشن كل يوم ما شفت انا غير ما شفت انا غير انا نجري كمال ذا نجي نشوف قبل انا دوازون نريد نشوف
4: انا شيف فيلم سيري كانال بلس في ديزني شانل بارفو
5: نريد ام بي سي 3 كارتوني تراك وزيالون مش اسم فاندرجي سامدود مش انا دوازون ما نريد
6: نشوف أي خمام كثير مين في الخمام وعرفت كثير مين برادي هذول كلهم ده نشوف خمام كثير مرة واي حد وزعتها
7: زي الواق ام بي سي بوليوود ام بي سي 3 كلها بنشوف يوم على قرارة ما نشوف نوقف
8: أنا نشوف ام بي سي 3 اللي هي هذول وآخر الفريق
9: ام بي سي 3 نشوفها بنتين
10: فيلم فرد دواس مش داوس بيسيف دول اللي بقان يشير وكي دانا قرأي كان تم مرقان يقوم نمشي نجير كان كمان نقرأي كمان نول نشير
11: وانا سفيفي قرأي قلي مفوقات تعليمات على مدرسة كتير
0: ومسلسلات ما قد تشيفي
11: ما قد خلونا نشوف إلا نشوف وانا سفيفي شغل عن تعليمات على المدرسة
12: انا نجيدة وانا سفيفي دابق قان شوف في بيننا كتير دابق يعني قد دارينا ولا زيالوان ولا شيء اللي وانا سفيفي.
0: كما التقت الإذاعة الوطنية الجادية بعدد من الأسر لمعرفة مدى اهتمامها بمراقبة الأطفال في هذا الجانب.
13: شكرا جزيلا لسؤالكم، السؤال هو مهم جدا لتربية الأطفال ولمستواهم الدراسي. فعلا أنا الشاشات ما مفتوحة يوم الدراسة، مسدودة مقلوقة ذاتا، حتى في نفسي أنا ما منشي مسموح لهم بالسبت بالمساء والأحد فجر بخير دماء في الإجازة، كأنهم إجازة صغيرة وكبيرة سعدة نفتح لهم كلها فيها قناة معينة ما هي قناة.
0: يعني بعض القنوات مثلا ما بتناسب الأطفال، هل تسوي مثلا رقم سر عشان ما برقوا ولا كده؟
13: ده أول بشيء أنا في البيت ما يمني القناة دي، أنا قناتي قناة عامة نشوف نسمع بها الأخبار. الواحد المسموح لحد يعني سويت الأبونما هو لليفر الكورة فقط، وهو الموضوع مهم وحساس. الجيل كم ما سعينا له كويس حابدي، والقنوات هو من الأساس التدير الجال. حاليا عنينا كأبهات أمهات الوقت كم بسأل في مستوى واحد معناته ماديا اللي بوصف لجيرانه للي أولاده بقول أنا معناته مشيت اشتريت معناته شاشة بالفرنسي معناته نيفو سوسيال إليفي، معناته عنين عندنا الأطفال يشوفوا أي لا خطأ مروا هاي الأولاد كن ما وجهناهم كويس، خلينا تربيتهم بطريقة القنوات هو ده دلينهم للأطفال، وكن دلينا الأطفال مستقبلنا مدي دلوا سي عامل حسابكم.
14: كان انا قاعده في البيت ده نخطط لهم شان هنا يال دوغك مشي لا تورا جنة ولا تيجي ولا مانجا في قناة دولنا.
0: مرات يال دوغك دي بيشوفوا كثير زي افلام وزي الوان وكي انت رايح هناك شنو؟
14: والله رايي ده شغل ما عادل، عشان نورمال ما ده يال دوغك ده ما بشوفوا شان هنا ناس كبار مشي لزي الوان ده كثير عندهم افلام هنا هو بارفوا افلام هنا دواس وشنو وده صغير كان قبل شيفه ده ما بنتي تربيه عادل، بعدين بقول شغل ده لشغل قبل شيفه في التيل ده بقول ده بس هو وخلاص بمشي بيسي. دونك انا نوصي اخواتي كان انتوا قد تشوفوا زي الوان ده يالكم خلوا ما يقودوا جنبكم يال ده خطرهم شان اخر خط لهم تالي آخر طرفوا منكم وأنتوا أقعدوا شوفوا شن هناكم بس كسينو عند بقوموا بعدب معدي
15: مثل شن دول دقيت سووا قط ولا كي جات تخلوك بس ليه
14: حسا كنال ده كتير كأنه قط بارونتال نام تقدر تيس قط أنا جنرال ما بلا تالي وكل مش حسا المملة تابلت مش تابلت كنام قط تنتلي إياه ده تقدر تدي سلام قط ما يعكسيدي في شغل آخر اللي يقعدوا اللي يقعدوا يشوفوا جو حقهم بس أبي عندهم أبليكيشن واحد كله أنا يوم ما في كونفرنس ميت زور واجب هدي ده قالوا عند أبليكيشن واحد حسا مش التليفون أنا صغيرة ده خطا أبليكيشن واحد كان هو قاعد في خدمه كله بيشوف الشغل الصغيرة قاعد بيشوفها في تليفونه اسكي قاعد بيشوف خمام هنا يهل دوا ولا اسكي قاعد بيشوف خمام هنا الناس كبار وكده يقدر يكونترولي
15: كونسي أنا كشنو
14: كونسي هجدا الأمهات والأبهات خلي كلهم كي يفكروا في خمام هنا ريزو سوسيو وخمام التالي ما يخلوا إيالهم يمشوا يشوفوا شغل ما قدروا خلي صغيرة يكونترولي عديله اسكي إديكاسيون هنا صغيرة ده سي تريز امبورتون
16: والله هو تلفزيون او يا لدوكك دو فوكي ما كويس اي وكيل بس خير وبس يقعد بس في التلفزيون بس مده النهار ولا مده الليل ده ما عديل ممكن الصغير يشوف التلفزيون لكن بعد من القنوات معينه مش كان صغير ده قناه انا الالعاب ولا انا الاخاني انا اشيد دول ممكن ده بيشوف لا ينقلوا في فتره كان خلاص الميم مشى الدراسه وجاء انجم مشيها وكي ممكن يشوف عشان ده كله يساعدك الميم يبقى مش لازم لكن يشوف مش كل قطعه بس ما زيادة خلاص بيقبل بطني راجي وينوم بدير عشان بقوم وفي بعض من الرسوم اللي انتو في المجتمع ده نشوفو الأم الأبو كل يقول يشوفو مسلسلات والمسلسلات ده مرات ده لو صغيرة صغيرة ده هما مستوى حقه كلامات اللي بهجوه فيه للبسوه ده هما مستوى حقه ممكن يلا تفتشو لهم تيلي وهيرو بقودوا هناك خاناتهم كل الميم زي ما قلت مؤينة يشوفو فوق وانتو الكبار قلت شو كان جلوه كل الميم تتتردو وحقه ركل وما يقول ده طول الليل يشوف ما في شاف شيء ده هلا تصدوه هلينو
15: وصيتك شنو لبعض الناس اللي مثل الليل ايال ده بخلوهم بس بيشيفوا اي تيلي وما بيسووا قط كل الليل تيلي ما عاد
16: وصيتي لهم ده خلي الميم الليل ده ما يخلوهم يأخروا يشوفوا تيلي تلفزيون ده يأخروا فوق ده ما اديل لهم كامل كامل ما عادي ما يلقوا الثقافات الما عديلة الهدارات الما عديلة دونكو ما عادي مرة واحد دونكو صغير ده يراقبوا ويشيف ثم عليه مؤين بس مش وبالمؤين ده كله ما يأخروا فوق شاف شيء ده خلاص يسدوه ويمشي يسوي شغل الآخر يرقد يذاكر ده مصدر
17: نعم بكل تأكيد وراقبهم في الكثير من القنوات في كثير من المسلسلات في كثير أشياء نمنعوهم منها في التلفاز مثل المسلسلات التركية الأفلام التركية يعني في غزو المسلسلات التركية الحب الممنوع سنوات ضياع تفاح ممنوع معارف والمسلسلات الهندية نفس الشيء ده بالنسبة للأطفال
15: هل إيالك في البيت مثلا مسموح يشوف القنوات دي في كل الزمن ولا عندكم أوقات الدراسة تمنعهم
17: لا لا لا طبعا في أوقات الدراسة يمكن هالي ساعة ساعة ونص يوميا وعندنا في يوم الأحد من 3 ساعات إلى 4 ساعات مثلا تقول في وقت الظهيرة في الوقت نفسه بالنسبة في قنوات طبعا الكنال بليس ممنوع في المنزل لأن أول شيء ثقافتهم ما بتتماشى مع ثقافتنا ولا عاداتنا ولا أي شيء من الأشياء دي وبالنسبة للمسلسلات الهندية طبعا ممنوعة للأطفال مثل ما قلنا لك من قبل والكنال بليس ويمكن للأطفال إن هم يستخدموا في قنوات خاصة بالأطفال مثل طيور الجنة MBC 3 بيستون يعني في قنوات كثيرة يمكن هاي يشوفوها الأطفال
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الجادية للتعرف عن كثب رؤية التربويين حول التأثيرات التي تخلفها المسلسلات التلفزيونية على الأطفال وسلوكهم فقد التقينا بالسيد رجاء زكريا ناظر بثانوية الملك فيصل باعتبارها من الشخصيات التي تعمل في مجال التربية والتعليم
18: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم طيب المسلسلات بأنواعها سواء كانت أجنبية أو المسلسلات الهندية أو المسلسلات العربية عندها تأثيرها كبير واضح في المجتمع مثلا الطفل هو بدور له مراقبة من الأم والأبو إذا أم وأبو خلوا له التيلة ده وهو بس بيشوف أي شيء بينطبع له كل الأشياء دي وبيشيله وبيجي بيطبقه ولا بعرف الحسن منها ولا بعرف السيء منها لكن إذا كانت في رغابة الطفل ما بيشيل له عادات سيئة حسن مثلا أنا في حلتي دي شفت عادة سيئة جدا جدا ونبهت على الأمهات. عندنا أطفال كانوا أظنهم بيشاهدوا لهم في مسلسلات هندية، يعني هم ناس المسلسلات الهندية عندهم حاجة عقيدة دارين يغرسوها، والعقيدة دي تصل عبر المسلسل. عندهم التوك توك اللي بخطوا في راسهم ده، هو ده أصلا اتجاه ديني حقهم هم. كان نقطة واحدة هم بعبدوا شيء واحد، كان نقطتين هم دي كمان ديانتهم البوذية دي مختلفة. فالبنات بيقوموا شنو بيشيلوا الفحم ده بيسووا لهم علامة هنا في جبهتهم ده، ما خلاص شالوا الدين حق الناس الآخرين. وثانيا النار دي، أنا شفت لي طفلة لمت العيال ووجدت لها نار وربطت طرحتها مع طرحت أخوتها وقاعدين بلفوا النار دي. شوف دي ما دين اعتقد وخلاص ده زي ما دينهم، إحنا كل هنا يمارسوا شلو لنا عادات تغير أفكار وما كويسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمهات يعني انتبهوا للرعاية الله سبحانه وتعالى عدالهم، لأنه الطفل ده مسؤولية عن أمه، والله سبحانه وتعالى كلفها تراعي طفلها ده وتشوفه كيف معاملاته شنو، معاملته مع أخوانه في البيت شنو. حتى في المسلسلات دي بيبسوا يعني الأشياء الما أخلاقية، تلقى واحد بعانق لي امرأة، الطفل بيقول الشيء ده عادي اللي ممكن يقبل عانق أخطأ. يعني شوف الموروث ده يعني موروث سيء، وهنا في بلدنا عندنا عادات سمحة، الأمهات خليه لفتوا يعلم عيالهم العادات السمحة العادات الطيبة عشان بعدين ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع.
0: هل تلاحظوا في ميدان التعليم إنه مشاهدتهم للمسلسلات ده تؤثر في مستوى تعليمه؟
18: أكيد، حتى التحصيل الدراسي تدنى في الفترات الأخيرة دي، لأنه كل البنات إذا رجعوا من البيوت ما بيذاكروا، بفتحوا المسلسلات بيشاهدوا كل الوقت، المسلسلة دي جات دي فاتت دي جات، خلاص وين وقت للمذاكرة؟ والطالبة لما تجينا هنا هي مالي سبع اعتبارها طفلة، ما دخلت الجامعة دي من عمر 7 سنوات لغاية 15-16، ده ما طفلة ما عندها انتباه لدروسها، معناته ده المرحلة بتاعت انه الانسان مخه ده بيشيل بقبل اي شيء. اذا تركوا المسلسلات وفتحوا لنا الشيء اللي بيدرسوا لنا في المدارس سواء كان تربية اسلامية او لغة عربية او كيمياء فيزياء بيكونوا شاطرين فيها ومبرزين في درجاتهم. اما الرشح هنولي بمسلسلات، حتى نحن لاحظنا في البنات حتى اللغة حقتهم بقت لغة المسلسلات، هيك بديك شوف لك كلام ده ما كلامنا نحن، ما عندنا احنا علاقة بهيك، والكلام اللي بقوله ده وشلونك وشنو ده ما جانا غزو من المسلسلات. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني البنات كلها خليه ينتبهوا، لانهم الناس عندهم هدف يدوروا يخرجوا المجتمع ده يكون شنو مجتمع سلبي لا ينفع نفسه لا ينفع الاخرين.
0: وصيتك الأخيرة لتوجهها للأمهات وكذلك الأسر في مجال؟
18: والله أنا أخواتي الأمهات نوصيهم يعني انتبهوا لأبنائهم، هذيل ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم منهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا البد فسدت الفساد ده ما برجعه للأب برجعه للأم، وإذا الولد فسد أيضا الفساد يرجع إلى أبوه. فإذا الأم خلي تقرب لأبنائها تقاربهم جنبها تشوفهم شنو مشكلتهم، حتى الأولاد من خلال بيشاهدوا الأفلام كويس العنف بقوا شنو يشيل الواحد المصارع وشنو يجي يسارع مع الآخرين، فواحد بلز أخوه بكسرة ده ما عنف. قال الأمهات ينتبهوا لأبنائهم ويعلمهم العادات حقتنا السمحة، البنية من بدري تعرف كيف تسيل دعيتها، الولد كيف يعرف يمشي المسيج. المهم نزل الله سبحانه وتعالى أي إنسان الله أنت أبناء اللي ينتبه لتربيتهم، ودي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا جزيلا.
18: شكرا لكم، ونزل الله سبحانه وتعالى أن يقدركم في تقديم الخير وإنغاز الأبناء من هسا الشيء الحادث ده، شوف العنف وشوف المخدرات. نزل الله سبحانه وتعالى تكون يعني برامجكم برامج حية، ويوم إن شاء الله الخير والسلام في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع تأثير المسلسلات التلفزيونية للأطفال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل شيك الفريت، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما هنا نجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم. أسعد الله مساءكم بكل غير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين قيلت عافية إلى ليه داخل الاستديو الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 في لب ليلة، 75 أسعد المستمعين والمستمعات لحظات تسمو كمان برنامج يروكون الدين العظيم من المجلس العالم للشؤون الإسلامية. بعد البرنامج فاصل، بعد الفاصل البلاغات تسمو الدعايات، والساعة 7:15 نشرة الأخبار من عسرة التحرير. في مدة الفرقة لتقديمكم اليوم محمود قصر حمد قايت في الريجي او كمان قاعد في التكنيك فوالا اميم تام في الريجي دانتين. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات الكرام، بابا بادامي سايكو كل كلافيا لامنو فوالا لا كيكي. على كل الأسادة المستمعين وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مع المستمعين. لحظات أسادة المستمعين نمشي ونلقى كمان المهندس بسمينا البرنامج ركن الدين العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والصلاة والسلام على القائل: إنما أنا رحمة مهداة. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء، ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية، ومدير إدارة المساجد. خصصنا هذه الحلقة المباركة حول الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله. السلام عليكم صلوات الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب سمعت الشيخ، نحن الآن في شهر ربيع الأول، شيخنا ممكن تحدثنا حول ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لك من مدخل ثم ندخل في الحوار إن شاء الله.
2: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار إلى نهجه إلى يوم الدين. ثم عما بعد، إخوتي الكرام، مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر من مظاهر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم في كل وقت وحين، وبالذات عندما يأتي شهر الربيع الأول الناس كلهم تجهون إلى المساجد وإلى الزوايا وكذلك وسائل الإعلام ليسمعوا شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه. خلاص في هذه الحال العلماء جزاهم الله وأن كل خير يعدون الخطب والكلمات في المنابر وفي كل المساجد والزوايا عشان ينوعوا المتبع بصفات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء ده أيها الإخوة في تاريخ الإسلام ما شيء جديد، شيء قديم من قديم الزمن. ولذلك العلماء من زمن بعيد لما تأتي مناسبة شهر الربيع الأول الناس بيجتمعوا في محل واحد وبيذكروا شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من شمائله ولذلك الناس بتأثروا به كثير. أنا آدم لما يسمع شيء بعض من الناس بيسمعوا شيء من الأشياء الحصلت المعجزات والإرهاصات الحصلت في زمن ولادته صلى الله عليه وسلم ما كان الناس بيسمعوها قبل ذلك. ولذلك بس الناس دابهم كذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تعظيمهم له وحبهم له وفرحتهم به شيء مستمر ما خاص بهذا الشهر. بس الشهر ده لما يأتي الناس عندهم تشوق كبير، كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يتجهون إلى دول العبادة عشان يسمعوا شيء من صفات نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده شيء كويس جدا. من هذا المنطلق العلماء في الجاءات بدوا في الدروس والخطب وإعداد البرامج. نحن جئنا من هذه المهمة أيضا، لنا أسوة بالعالم الإسلامي أجمع. إذا لما يأتي شهر ربيع الأول ده الناس تتحرك كلهم للمحل الدول العبادة ويسمعوا شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سواء المنظومة ولا المنثورة. ده هو شيء كويس جدا. الناس بلموا ده أول بأول بيفتتحوا بشيء من آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يقرؤون الأمداح النبوية، ثم بعد ذلك يأتي واحد من الشيوخ ويذكر الناس بالماضي، يذكرهم بماضيهم عشان يشيلوا الدروس والعبر لحاضرهم. ده شيء كويس جدا. وأتجد في بعض الناس لما يحضر في حفلة يقول لك أنا سميت كلام العلماء ذكروه ما سميته قبل ده. ده كثير في مجتمعنا. ولذلك الواحد يحضر ده يقوم بشيء، بس الواحد إذا كان حضر في جلسة الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده إذن يطلع بنتيجة، يلقى شيء نفسك تتأثر بشيء. لما نذكر له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفافه وكيف معاملة الناس قبل الرسالة وبعد الرسالة، كان قبل قاعد في مكة قرابة 40 سنة قبل أن يوحى إليه، في الحالة دي كلها أوصافه وسيرة قاعدة، وبعد الرسالة ما جاد له كيف أحواله قاعدة، ثم بعد انتقل إلى المدينة المنورة أحواله قاعدة، كيف مارس الدعوة إلى الله عز وجل. كل الصفات دي المادهين جزاهم الله أن خير كل خير بيذكروها. فالإنسان اللي بيسمع ذا بتأثر كيف الصفات دي نينا بحوجة إليها في وقتنا الحاضر. ده بس المقصد الأساسي من إقامة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بارك الله فيك شيخنا القوني إبراهيم محمد عبد الله. كثير من الناس اليوم دارين يعرفوا الحالة الاجتماعية للرسول عليه الصلاة والسلام، معاملته الاجتماعية بين الناس. النبي هو قلنا هو الرحمة المهداة. طيب سمعت الشيخ أن داريك تدينا كده نموذج واحد أو اثنين من جانب الحياة الاجتماعية ومن جانب الرحمة.
2: زي ما بدأنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، ولد في مكة معظم عمره ده قضاه في مكة، تقريبا قرابة 50 سنة ده قدام في مكة. ففي الحالة دي يا أخوة أزول كان بتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها العجب العجاب أيها الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي اشتهر بها أيها الأخوة في بادئ الأمر اشتهر بالاكتفاء الذاتي. النبي منذ أقل خلاص مكتفي ذاتيا، كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيح يرعى الغنم بشيء إيجار معين. ده كله حصل، ده بيبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ده ما زول عاطل، ما زول خامل قائد كل على الناس، النبي بيشتغل. ثم بعد ذلك جاء فترة من الفترات اشتغل في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالمضاربة، وهو المسمى عندنا الآن بالقراض. عادة اتجر لها بمالها، شال القروش عن السيدة خديجة بنت خويلد ده قبل ما أن يزوجها، شال ومشى بها للشام يشتري بها بضاعة ويجيب البضاعة يجيبوها في يصرفوه ويبتبع في مكة، ثم بعد ذلك له كذا من الربح. ده من الحالة الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر في له شيء من الأشياء المخالفة للشريعة العام. كان صلى الله عليه وسلم معصوما قبل الرسالة وبعد الرسالة معصوم من صغار الذنوب ومن الكبائر أيضا. ده كل مذكور يوم واحد صلى الله عليه وسلم ما حضر في محل حنا له، دي حالة الاجتماعية. وكان صلى الله عليه وسلم موصوفا بالصدق، وده أهم شيء في حياة الإنسان أيها الإخوة. وكان صلى الله عليه وسلم مشتهر بالأمانة، كل شيء إنساني في مكة إذا كان عنده شيء بيخاف عليه يجي يضع في محل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بيسموه الأمين. لما تنازعوا بنو الكعبة جسل كده هدم الكعبة وقريش بنتها، وتنازعوا في وضع الحجر الأسود ياتوا يشيئة يضع له ويكون له الشرف، حكموا أول داخل، أي زول أول زول جاء داخل هو الزول اللي قال بس يشيله حكمه. كان صلى الله عليه وسلم بالإرادة الإلهية هو أول الداخل، لمن جاء قال لهم خلاص أبسط الرداء وشيلوا الحجر ده وحطوا فوقه، وكل قبيلة تأخذ طرف الرداء. لما جابوا قربوا لمحل الوضوء فوقه أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه، قالوا رضينا بحكم الأمين، فكان سموه الأمين أيها الإخوة. الصفات دي الإنسان المسلم يحتاج له في حياته، الصدق والأمانة، إذا كانت في حياة إنسان فبدون شك هذا الإنسان يحيا حياة سعيدة، زول صادق في قوله وفي فعله وأمين. إنسان إذا كان الصفات الاثنين دي أيها الإخوة، خلينا الأشياء الآخرة دي، بس إنسان في مجتمعنا اليوم ده إذا كان وجدنا فيه الصفتين دول صادق وأمين، فالإنسان ده يكون خير للمجتمع أيها الإخوة، بدل ما يكون بلاء وبلاء المجتمع ده يكون خير فاته الخير. ولذلك هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ديك اشتهر بها عند أول بأول الاكتفاء الذاتي، ما زول عاضل جاي كل على الناس، الناس بس بيشيلوا له مسؤوليته، لا ده واحد، أو الصدق والأمانة، فدي من الصفات الاجتهار بها، هي صفات كثيرة فدي شلناها منها. ولذلك زول المتتبع لسيرة صلى الله عليه وسلم يجد فيها صفات كثيرة تميز بها صلى الله عليه وسلم.
3: جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ القاري إبراهيم محمد عبد الله كلم لنا بالنسبة الحالة الاجتماعية بالنسبة للصدق والأمانة. طيب سمعت الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام الله مدها في القرآن الكريم قال له إنك لعلى خلق عظيم، شيخنا ممكن تقدر تعرج بنا إلى جانب الأخلاق؟
2: الأخلاق أيها الإخوة جانب كثير، الناس في مجتمعنا الآن وخصوصا مجتمعنا التشادي بمارس العبادات والمعاملات، لكن الأخلاق دي كثير منها الناس ما يكون عندهم قاعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل مدح في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة حسب ما ذكره العلماء في التفسير، في رجل من العرب، والعرب تعرفوهم سكان البادية لهم جفاء وغلظة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه بالرداء من رقبته، الرداء شيء الملفى باللفه وبهدي، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. معنى الحديث قال المال اللي عندك ده عنضني منه، المال اللي هو أنا أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه متبسم فقال يا أخ العرب أوجعتني، قال تسأل المال ده لك الحق لكن ما تسأل بهذه الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم التفت له متبسم، ده من الأخلاق الكريمة، ثم أمر له بالعطاء فأنطوه، قال له يلا مشكلة القروش ده أدوه الشيء التمر والشعير الشيء اللي عندهم ده عمر، قال أنطوه. فالنبي قال لي خلاص أديتك نعم، حقال لي أنا بقتات، أنا ذاتك بكفي الوجع دخلت لي بجذبك لي ده بالكفي، ده النبي بحاجة ربه دائبة. فقال لي يا رسول الله أنا فعلت ده، عارف أنك ما تقتات، أنت ما تكف مثل الكفي، أنا فعلت الشيء ده، لو علمت أنك تقتات ده ما كان فعلت الشيء ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاه، صلى الله عليه وسلم من أخلاق الكريمة ده الخلق الكريم أيها الإخوة. فسألنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أيها الإخوة، ما شيء سهل، يوم واحد ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هكذا، ولا لشيء لم أفعله لما تفعل هكذا، بل يقول قدر الله ما شاء فعل. دي شيء كبير جدا، نماذج من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تدركون جيد أيها الإخوة عندما فتح مكة بجيشه الكبير 100,000 مقاتل أو 10,000 مقاتل، المهم عدد كبير، فجمع صناديد قريش النازل آذوا أصحابه وأخرجوهم أحب البلاد إليه مكة المكرمة، جمعهم حول الكعبة فقال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم اليوم، ظنكم نسويكم كيف، كذبتموني فصدقني الناس أخرجتموني فآواني الناس إذن اليوم ده كظنكم نسويكم كيف فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء أيها الإخوة ده يكفي أيها الإخوة يكفي مدرسة ده يكفينا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الناس لو أخذت منا الدروس والعبر من الواقع دي فتح مكة المكرمة ده الناس لو أخذت منه لكافي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح قال ثلاثة دعنا بضم لهم ثلاثة دي أقسم عليهن حديث صحيح قال ما أنا قسم آل من صدقة وما تواضع أحد لله إلا رفعه وما عفى الله عبدا إلا زاده عزا معنى الحديث ثلاثة دي النبي قال أنا بضم لها المال كمن الصدقة ما بنقص والإنسان المتواضع الله برفعه والإنسان العفو الله كبيزيد عز بس ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أهل بيته مع أصحابه مع المجتمع كله النبي كي واحد من أخلاق الكريمة ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه ده جانب كبير في جانب الاجتماع فكان صلى الله عليه وسلم يقوم البيت بيكنس البيت منظف البيت ويحلب الشاء أيها الإخوة وبيرقى الثوب وبيخسف النعل ده شنو ده مكانة العظيمة اللي الله أداها ليه دي بتواضع مع كل أحد كالإنسان بيهجي معه ما بيقطع حديثه الإنسان الضعيف واحد منهم يجي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لحد يكمل كلام التك النبي كما يقول لي انت خلاص كلامك ده وقف لا هذا الصفات دي أيها الأخوة لم توجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم
3: طيب سمعت الشيخ الرجت بنا جانب الاجتماع وجانب الأخلاق وجانب الرحمة نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الحلقات القادمة تكون معنا إن شاء الله وتواصل تبصر الناس السادة المستمعين والمستمعات المتشوقين لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثك الشيق إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر الجزيل لفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد على تكرمه وتفضله لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم نشكره جزيل الشكر وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فوالا أساد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي وكات تابعت مع سمينا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ ببلاغتنا هنا اليوم مع الشيعة الريجي عن الريسيت عن الإذاعة الوطنية لجمهورية كات تخبر لكل المستمعين والمستمعات عن جمعنا ودواي حسمة جمعنا وحتى القاعدين في الخارج، إذا كان بس دايرين دعايات أو كمان يعني الكومينيكي تقدروا تتصلوا في الأرقام الاثنين إرتيل 69-54-23-37 تيجو كمان 92-44-04-69 الأرقام الاثنين دول عندهم حتى الواتساب تقدر بتساعدكم من بعيد، بس تقدروا ترسلوا الكومينيكي بقدروا بشوفوه وقرصة كمان ترسلوا بس بإرتيل موني أو كمان بموفا موني الريجي عشان دايرة تكون جم زباين حاوة بذات المستمعين والمستمعات. الكلينيك البصمة تخبر كمان للجمهور بكون دايرين بيسووا حملة للجروح مجال، ده كمان للناس اللي عندهم مرض أنا بياد العيون أي الكاتاراك، ومن ناحية تانية الدواء ده يعني بيسووه ساكت بدون أي قرص، يبدأ من يوم السبت 20 بدأ خسالك من عمسة يوم السبت 26 سبتمبر 2026 يواصل لخاية 15 أكتوبر 2026 في مخرحنا الكلينيك ده في شهر 30.

يديكم العافية. دايما مال بلاخات محمد عبد الله سوركي قاعد في ميل في دا بروفنس اناجيرا. بشكر من داخل لقلبه كل الاهل القريبين والبعيدين وجميع ناس الارفع كان ساعدوا ماديا ومعنويا وقت الموت. انا بالتخته نيس بالتخته حواء هارون عبد الله سوركي كان ماتت. ومن ناحيه تانية كمان بشكر بذات الحاج احمد تامان شيف دي كانتو هنا سوركي وابوي ريك دال ريبريزنتان هنا شيف دي كانتو هنا سوركي هناك في ملفي وعلي ابكر سعيد ده كمان شوفير هنا ابام في ملفي. يقول كمان الله يعجرهم والله بيدخل لهم في ميزان حسناتهم. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الاسرار والهكمه الربانيه الروخاني يقول هو كمان بآيات ذكر الله الحكيم بإذن الله بقدر كمان يعني بآلك كثير من الأمرات إذا كان الله قال آمين. عفوا بذات بعد من الأمرات عن الشلل أنا شلل لمدة تقريبا 4 سنوات وبعد من الناس عندهم أمرات في بطونهم بطنهم يمالي علمي أو كمان السكري التنسيون الأسمى بعد من الأواوير بدعوة كي ما بتدعوة الجوحة اللي بتعازي الرجل أو كمان المرأة. وفي بعد من الرجل أو المرأة دايرين كمان الإيال كذلك بإذن الله الله يديهم وخصول عن البطن النسائي الأوين اللي عندهم مشاكل في بطنهم كذلك بقدر بداويهم. وبقت من الإيال في البيت أو كمان الناس الكبار ذات كل واحد بيستحلم وبعد ده كمان يعني ببول في الفراش زول إذا كان بس داير لي الزواج بسنة الله ورسوله ودؤف الرجال النادم إذا كان أقل ما عديل وإنده كمان أنفت فت أو كمان دابع الداء أو كليب واحد من ضمن الحيوانات كذلك بقدر بداوي أو بخلي منه السيجاريت الترامول والدروك. وأيضا نادم إذا كان خلى البيت قائد وعند الجنون كذلك يعني بمرقة وبخلي منه السرقة وحتى النادم الأقلى ما عديل أو كمان يعني ما بسمح عديل بإذن الله. فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني قال سي شقة في مساكوري وبالتحديد في كاركي بورنوتي تقدر تتصلوا معايا بالأرقام 95-29-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01-66 75-91-70 وكل الأرقام دي كمان بتلقوه بواتساب. بقول بإذن الله كمان يعني بتلقوا عافية والصحة والسلامة. نكرر الشيخ الهاج جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني قايت في مساكوري كارتي برنوتي يخبر لكل الجمهور كل الجاديين والأجانب بكونه هو بآيات ذكر الله الحكيم بعالي كمان أمرات مختلفة تقدر كمان يعني بتخلي الزول بلقى عافية. نادم كان عند الشلل تقريبا 4 سنوات وفي بعض من الناس عندهم ألم في بطنهم نادم عند ديابيت السكري التنسيون الأسمى بعد من الأواوير البيولوجية كما بتتداوى والجوحة اللي بتعازي الرجل أو كمان المرأة حتى الإيال الدقاق إذا كان نايمين بحلموا وببولوا بعد من الأوين عندهم مشاكل في بيوتهم كذلك يعني قال بإذن الله بلغوا العافية. هل المرأة ولا راجل دايرين الإيال كذلك يعني الله بديهم دايرين كمان يعني زواج بسنة الله ورسوله. الناس اللي عندهم الانفكسيون مثلا دبيب أداهم أو كمان كلب أو واحد من ضمن الحيوانات الضؤف الرجالة كذلك بقدر بداوي وزول بخلي منه السراب السيجاريت الترامول المرايس والدروك وأيضا السرقة بعد من الناس بيخلوا بيوتهم وإن

جنون والناس اللي عندهم عباسور أو كمان عندهم أنفيت فيت. بإذن الله فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية من مساكوري بقول لا تتعالجوا بإذن الله. قاعد في كارتي برنوتي تتصلوا معايا في الأرقام 95-29-10-88 أو 98-08-07 أو 68-03-05-05 أو 66-75-90-70. بإذن الله كمان تلقوا العافية بالصحة والسلامة. الساعة 7 وإذا شر دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية نمشي في مكانة الفن نصنع فاصل, وبعد الفاصل كمان نسمع الدعايات, بعد الدعايات كمان ننتظروا نشرة الأخبار المساهية كبنت منك.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. نفس الساعة هناك في لغة شديدة وتكني كلها في سوبرفكتير هنا إريف نشرة الأخبار المفصلة مع أستاذ جمال عبد الناصر شيا بابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي ومصالي ببيرو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. أنا اليوم ماشي يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، والنشرة نبدأ كالعادة بالعلم. المنسق الآن من التحالف من المنسقية عند الأحزاب السياسية 43 عن الجمهورية الخامسة كان يدرج أن مكتب على مدينة الجميل. والنادي العالمي للشباب الإسلامي مكتب جاد كمان أنتت بداية أمس في المتحف الوطني نشاطات عن النسخة رقم 5 من الملمة عند النخب والمثقفين في تشيار دور هذا المرأة الجالية في تلقوه القيم والأخلاق. وفي نشرة تروى أخبار آخر مفصلة وخبر من الكوادر برا. الموسم هذا الخريف هذا السنة بالحين يا ماسمة والألم بدأ ووقف وبدأ ووقف وقاعد بتزبزب جندا. الحملة هنت الزراعة على سنة 2026-2027 ده عندها مخاوف وقاعد يتهمهم السلطات الكبار هنا بلد نجات. الشيء ده كمان خلى القسم أنا كتاب عن أخبار أنا راديو تشاد يسير لكم ملف اللي اسمه الزميلة حجي هوا حبيب عمر.
2: التغيير حنا الجو كل ما سنة مختلف، وفي وقتنا الحالي بلدنا تشاد قاعد بتواجه تغيير كبير في الخريف هنا السنة، وبعض الأماكن الألمي ما قاعد بصب فوكا. بيدا بلدنا تشاد بتعاني من نقصان هنا الخريف والطبيعة هنت الخريف السنة فوكا خوف خاصة في الأقاليم والهلال البرة والمدن. أمشي كان صباح لحد جنوب كثير من الزراعة انحرقت بلا ألمي، والمزارعين ما لاقين من الزراعة هنتم إلا الزرع المهروق، ودا الوقت المن المفترض المزارعين بلقوا الزراعة ناقدة وببدو في لمينة، ولكن السنة شيء ما في، ودا بخلينا كلنا نخافوا من المجاعة لأن بلا خريف ما في زراعة، وبلا زراعة ما في إيش بناكله، والله يستر. وفي دا قمة كبيرة الدولة المرشال محمد إدريس دي بيدنو بزيارة للمخازن هنا الخلة والريس والمصر ليشيف المخزون، ودل عشان يساعد المساكين القاعدين برا في الهلال. والحكومة في دا كلها ما جهزت شيء، ولكن خلونا نهجي بصراحة نقصان هنا الخريف هنا السنة دا كلنا بنعرفه، والإرسادة الجوية كمان أكدت بكونه الألم السنة شيا، ومن المفترض لازم نشيل احتياطات والإجراءات اللازمة ونبقى مستعدين لنواجه التحديات اللي بتجي من نقصان هنا الخريف السنة. وللأسف أنينا نايمين وقاعدين في الوقت الصعب، والخوف هنا الألم الشيا لازم نحرك ليا أجلة، وما نقعد بكونه نرجى المساعدات هنت المجاعة اللي بيقدموها لنا الدول الجيران، والعالم بتخير مع مرور السنين، ولازم نتكيفوا مع التطور ده. وكيف أنينا قاعدين في سنة 2026 وقاعدين نعتمدوا للألم هنا الخريف لزراعتنا تقوم، وكان عندنا خيارات آخرة بسيطة. والأجب من ده كل ما سنة بتخرجوا من مدارسنا مهندسين مخصصين في التكنولوجيا والمياه، تلقى شباب بملكوا مهارات قيمة وهم بلا أمل، ما لا ما نكونوا اتفاقية مع دولة متخصصة في المجال ده. بيدا نقدروا نفورمي الشباب ونجهزوهم ونعتمدوا عليهم في الوقت الصعب مثل وقتنا ده. نعم المسؤولية أكيد بتقع علينا، ولازم نقبل نشوفوا مزارعنا من طرق هنا الزراعة كان الألم بيقشية كلا، كيف نحسن الإنتاج هنا زراعتنا لفترة طويلة. بلدنا تشاد عندها تراب سمه للزراعة وما محتاجة ليقدم لها مساعدات هنت المعاش، ولكن ندور إرادة قوية نخرسوها في نفوس الشباب. ويجب مننا كلنا كشاديين لازم نبقوا عندنا قدرة لنأكل نفسنا بإيدنا وبزراعتنا. الفوكا ريس هنا لاي والبربري هنا أمتيمان والدخن هنا مدينة أبشا وأم جرس وكل المحاصيل اللي بتقوم في تربنا الشادي منا المصر. دا الوقت اللازم نشوف فوق زراعتنا ولنمنع الجوع من بلدنا تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. المنسق العام على المنسقية هنت التحالف عن الأحزاب السياسية 43 للجمهورية الخامسة باخلاني محمود خميس كان درج الأعضاء هنا المكتب هنا المنسقية المكتب الفرعي هنا مدينة تنجمينة. المكتب ده في لب 17 أدوة في رأسهم كمان الأمين العام الأمين جوجو. وده في المناسبة كان بيجد في مقر هنا المنسقية قاعد في كارتية متكون في 6 مارندوس هنا العاصمة تنجمينة بحضورنا كثير من المناضلين والمناضلات عن الأحزاب السياسية 43 والأحزاب السياسية الآخر المتحالفة معهم. الندوة الألمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد كان أنتت أمس في المتحف الوطني هنا في العاصمة تنجمينة. النشاطات النسخة رقم 5 من الملمح انت المثقفين وذات شعار دور عن المرأة التشادية في تقوى عن القيم والأخلاق. المناسبة كان بقت ووافقت كمان بالاحتفال باليوم الوطني عن المملكة العربية السعودية، وده بقت بحضورنا السفيرة السعودية في تشاد ورئيس المجلس الأعلى المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد وكثير من الشخصيات والمثقفين والنادى الاندو محمد بالقضايا الاجتماعية والثقافية ودور هنا المرأة في لب المجتمع. الرئيس المجلس الوطني على الشباب في تشاد بكر دنغايا وكمان قاعد بتابي بجولته الجنبا في الأقاليم على البلد بأكثر من أسبوعين. المرة دي كمان مشى في مدينة ماساكوري أسمى هنا إقليم هنا حجر لميس، وهناك كمان سوى ملمة مع السلطات والقيادات هنا الشباب. وفي خلال الملمة اللي كان سواه كمان حجوا بكثير من النقط من النقيسة عن بكانة انت الرياضة وكذلك مشكلة انت الخدمة والبطالة انت الشباب، وأيضا كجوا بالحاجات الماتن فالقالين بها بعض الشباب شراب هذه المريسة والمخدرات والاستخدام المائي للإنترنت في الحاجات السلبية وقضايا آخرة تخص الشباب كله كان حجوا. وأنتو بعد من الوصايا والإرشادات الخبر كمان جاب لنا يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة ماساكوري. الجمعية هنت المدارس المسيحية الدولية في إفريقيا بالتعاون والاستفاق مع الجامعة هنت الأنجبا في تشاد وتحالف عن الكنائس هنت الأنجبا في تشاد كان نظم حفلة ده عشان يكرموا ويعززوا بها الدفعة الأولانية من الناس اللي كان أنتم شهادات المعلمين في التربية هنت المسيحية التربية هنت الديانة المسيحية اللي بقروها للأطفال في المدارس. الدفعة دي فوقها 37 معلم ومعلمة ولقوا تدريب وتوجيهات في كيف يقوموا بالبشارة والتربية انت الحاجات تخص الأنجبا في تشاد. المناسبة كمان بقت في مكاننا الكنيسة البنادوها البشارة السارة في ذا بحضور هنا كثير من الناس التابعين لدين الأنجبا في تشاد. خدماتنا الدورة انت التدريب كان نظمتها الأونابي قاعدة تتواصل ده بخصوص كيف يعلموا الخنة لكثير من الشباب، وده في اليوم الثاني في يوم بعد 12 يوم الدورة دي كمان يعني بيشوفوا فوقها الشباب الياتو عنده مهارة وإبداعات في مكان الخنة وكيف يقدر يساعده عشان يكون نادم بخدني ويلقى مساعدة. المناسبة كمان بقت بحضور المدير التربوي على مؤسسة أكاديمية جاد جاز للتعليم يامبال نانالتا اللي كان أكلم كمان بدور عن التدريب ده. خلينا نسمعه في ميكروفون عن راديو جاد.
3: ندورو لي ارتست جاديان دول يقدروا يكتبوا ميوزيك يقرو وكان لامو بميوزيسيان هرولا راس ميا فوق اسا عندنا 30 اتوديان وعندنا 2 سمين فورماسيون كمولو بي سبيكتاكل نسولو ريتم انا جاد وخلاص بي اوتي انا جاز نجوبون سبو فوقا ويبقى خفيف.
1: محمود قسرة عندنا داخل الاستوديو الساعة 7:26 نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلد نجاة لنشط الأخبار النمشية. شكرا لكم أنتم القديم تتابعونا حاليا من مدينة ماساكوري ومن أي مكان بواسطة راديو جاد لنشط الأخبار. كان جهاز أسرة التحرير الجهاوة عمر قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شويب أباكي أرقدو وقيلوا بيعرف
4: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
5: لا لي بوبلاسون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات داخل الاستديو الساعة 7:32 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، بعد ما سمينا نشرة الأخبار المفصلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية كات مع زميل جمال عبد الناصر شيب أباكي داخل الاستديو الساعة 7:32 وسمينا شوية كمان من أخانينا بذات أغنية الفنان موسى أوداتلا بعنوان الحراتين وسيادة البحايم، نحديها خاصة كذلك لكل الناس اللي بيحبوا الحراتة وسيادة البحايم. هل حاليا قريم بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات في موجة 94.5. نمشي ونسمع فاصل غنائي تاني. أيوة صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد، لعنا أغنية يا سلام عايزين المستمعين والمستمعات، لعنا أغنية، أغنية جميلة وأغنية باردة، نحديها كذلك لكل مستمعين هنكلكلية الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد، كركيه اللي حوسة، كركيه اللي داجو، كركيه اللي جاية، نقول لكم مساء الخير. وبدون ما ننسى كذلك مستمعينا القادين بيتاو معنا هناك من يروى بكتبا، مستمعينا هنا لينيا، وعيدا ما ننسى كذلك سوبر في حسني سين اسبي هنا لينيا، نقول لك مساء الخير، اكيد انتم قادين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد، مستمعينا هنا بكرة بصفة عامة، وبدون ما ننسى كذلك مستمعينا هنا منجفة، ومستمعينا هنا باب الله وأكليسهم، ومستمعينا هنا كرتوتا وعنبوغنا والدينيو، نقول لكم مساء الخير، يلا كلنا سوا.

فصة جري. عايزين المستمعين المستمعات ها أغنية كمان أخوانا الميلبيني. مساء الخير أسمة الجميلة، مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية. يلا أن إحنا معاكم وعنتوا معانا بفرحة وسرور لغاية وكدنا كان تم الساعة 8 إلا دقيقتين وكدنا نقول لكم باي باي. فلا أعزائي المستمعين نجي في داخل الاستديو وبعد ده كمان إن شاء الله عندي واحد ملحوظة قبل ما نتناول مواضيع الآخرة. الموضوع أنا اليوم ده بنحجه كمان شنو ما بخلي البنات بنية دحابة شابة صغيرة عمرها 14 سنة 15 سنة 16 سنة وبعد ده كمان الحكومة مرقت قرار بكون الزواج إلا من 18 سنة وفوق 18 لحد 19 و20 خلاص البناء دي ممكن بيزوجوها مالا الشيء الحكومة منعتها لأن البناء دهبها صخيرة عندها مشاكل تبقى خلباني لكن كان بيقت خلباني بعدين كمان يعني يتوحجي مشاكل وحتى الأسرة بيواجهوا مشاكل أوكي. لكن البنات هنا هسه يا جماعة بعد من البنات هنا هسه أبهات الإيال فكوا أدانكوا أدي يلأسموا وأمهات البنات ذاتها إيالكم ده صوتهم كأني زي الذهب اليوم بنيك بس كان تقول كتدورة بنيه ده وين بنيه قادي كلهم بيقوا حراميات البنات بيقوا حراميات والحرامية شنو تبدأ من البيت أيوة إذا كان أنت بس أم بقيتي أم ما شاء الله بمعنى الكلمة البناء اتربت قدام أبوها قدام أماميها قدام أخوانها الكبار أكيد ما بتسوي خمام وتسوي خمام من الشماتة لكن في بعض من الأمهات تلقى أبوها قاعد وأما قاعدة البنية كان أخوانها الرجال بكشوا لها ده خلاص كان الله بس أداهم أخوهم الكبير بس لقى ليها بيت ولا شنو وخدت أما ما بنات الدقاء كلها كده أنت ما قد تدق البنية قد تأول هذا شما بتود ما تدورنا نقود معك تالي شيء في المصايب يالكم قاعدين بيسووا في بعض من الحارات حننجمينا وما بس في نجمينا حتى في مختلف الأغاليم أن إحنا زمان وقت جمينا نلعب شيء الأسمة شنو تيليلي بعد الأشرة عندكم الدور بكان الدور ده تلم الأولاد مع البنات والله بتلعبوا بدون أي مشكلة وبعد ده عندكم كبير أنا الأولاد وكبيرة أنت البنات دورهم شنو الدور ده إذا كان بس لقوت نادم ديف جاكو من بكان آخر بتستقبله الشاي ده كله بتشيف تعال شيف لك قانون القانون اللي أما البنات دي تختار لها بنات ثلاثة أربعة دول هم ده قايمين شنو بيسووا الشاهي بس بيقسموا للناس البجو تعال شيف لك مسجل بخطوا الميزيك ده بلابو تويستي بلابو كمان يلا تعال نقول لك الأغاني القديمة أورغن وما أشبه ذلك ما عندهم أي شيء في مسخالة ذرة في أدنهم لكن بناتنا هسة فاتوا أمهاتهم ذات كلها البناء عندها تليفون وأمها بسترة الأم بس تشيل التليفونها تنتهي لبنيتها كلام عليكم والله العظيم وبدأت تقولي قال بنيت كده بنيت النادم نفرده البج يقول يجي أخذ ذات كله وذات كله ما عنده شغلة بس كسي بلا بيل الأب مسكين وفجر يمشي يا خادم أنت الأم قاعدة
انت كل شغلك تليفونك يتشرنجو عندك بألف ألف ومئتين ألف وتلتمية. البنية تجي لكم التليفون الاندها ده لا يعلمه إلا الله. انت زرقة أبوها أزرق وهي فعلى كل هال يا جماعة. والشيء الهوان مرة واحد في بعض من الشباب بيسووا لهم بوكان هنا كاسيت يعني بيقولوا ام بي 3 بصبوا الميزيك او كمان عندهم كابين تليفونيك او كمان بوكان بيساوقوا فوق الاسانس او او او او, أو, أو. الشباب الدقيقات ديل ده يعني احنا وقت جمعنا شباب ما خما بنفر ده كان نفر ده امهاتنا ما ابهاتنا ده وكده ده سنمت في مشاكل لغايه انت ابوك ذاته كله تعبان ما دام تفكر التعب اللي انتوا قاعدين فوقه وانت قاعد فوقه وانتوا زمان ده يعني ده تشيفة ده تقول اخطك ولا لماك ولا شنو لكن حسة بني ده هابا 12 سنة 13 سنة بتعرف لها راجل سبحان الله يا جماعة الراجل إذا كان بقى شقة جاليكم قال كيف بدور البنية تقول أولا بأولا قريب الرأس شنو الرأس رأس يكربو شنو الرأس يكربو بيوين ده كله خمام خارج الموضوع ساكن المرأة انت البنية خلاص تمت انت كيف بقيت عندك حس وخلاص جو شالوا منك بنيتك تقول الحمد لله رجال بجو بسألوا تقول ها أنا ده ندور كده أنا دني دور كده وأنا دني دور كده والله بعدين تجيب لك فرخ بإيناتهم بس بلا فاتي وبعد ذاته كل هم الأمهات ده هم كومبليس بعد من الأمهات ده كومبليس مع بناتهم والله مع بناتهم كومبليس البناية هي بس ترسلها تقول لها هاي أجل أمشي ترى أجل أجل أنت تعرفتك أبوك ده كدر كنجرة كان مالي جيا كده ليه أنا كل ما بخليني امشي اجل بكر رفيقيت كده شغل كده شيلي ولا امشي سي شنو شوف لك يا جماعه اليوم دنيا وام باكر اخره انينا امهاتنا نهجوا لامهاتنا ان احنا انينا الحصه قاعدين ديل امهاتنا ما ابهاتنا الا بس دنيا بس فارقاهم كان الراجل بس اوينا اثنين ولا ثلاثه كلها تشوفهم في القدر كلها مشات سوا في أي شيء ما شات سوا وما نفر حسا بربط أنا الأوين لسا ماشين فوق هذا أنتوا بس تأنكراجي بناتكم وبعد ذاك من تعال أمشي شوف لك قال البناية دي هي ده عباس خيري إلي مينير والراجل ده ولد ده سوا كده كده أوكي أنت الأبو ذاته كله يعني ما شلت مسؤوليتك عشان أديت التربية الصحيحة لولدك والبنية ذاتها كلها البنية الراجل ما بقدر بديها لأبو أبو ما بقدر بديها تربية إلا أمها وهي أمها ذاتها كلها رجالها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الرجال الخمسة ستة دول أخدتهم دول كله كراجل كأديل ما في والله والله دكو دكو والله العظيم أما هنا أنا زمان إلا بس دنيا فارقهم وخلاص اليوم ده الحب بيجي حب المظاهر تدوري الراجل ده إندا وتير ولا إندا موتو ولا إيجا يخدم وين ولا لما أكو شنو الرزق إند الله البنية مدام تمشي تخلب ليكم وشنو تجيس ليكم مشاكل وكده عن بيناتكم ده كان قدرتو كبس من بدري الدوتو اللي زادوا مسكين كه سد أشيرة وسد أشيركم مع خير فعلى كل هال يا أخواني دي ملاحظة وبيزاد أخواننا القادم في حلال المجاور عاصمة جمينة أولادكم دول دا فكروا لهم أنتوهم تربية عديل بناتكم دول دا سأقولها مدام تنكتوا كابينة ما تنكتوا البناء خلاص المخارب دا تشيل لها سخان وقالي ماشي ورا بيت تشيل لها المشي ورا بيت لا ما كويس ما عديل فعلى كل هال يا اخواني ان احنا دايرين الاوين ديل يعني خليهم بكونوا
عندهم الرغبة وعندهم كمان عشان هي تقول تمرك تمرك يعني الشيء كيف الأم يكون أفضل. فعلى كل هالي أخواني الشيء ده شيء ده مؤسف مرة واحد, الشيء ده مؤسف مرة واحد. نادم بجي بسأل بنايتكم قريب الرأس ده ما قبل الشيء وكل حاجاته نقرب رأسها ليش ونول البناية قد جيب لنا تليفون كم بنات سووا لهم فاتح نعرفهم فلان فلان فلان عن هنا الكلام القديم بنحجره كله كلام مؤكد. الفاتح وقت البجوبو بجوبوا لها التليفون التليفون ايفون انا ابوها ذاته كو شخولي تشرونغو اب 1200 ده بس اصلا مغدي قاعد كل شخولي اب 1200 800 كلها بنلقى بنيتي عندها تليفون وعندها شنو هي ماشيه ذاته كلها يو نو سي با بوسيبل يا جماعه. وامباكل ده كمان نقوله قال لك نجو نمشي قال لكم سريع نمشي ده ما انت فضح نفسك والاسره ذاته كلها. فأنا نطلب المفاهمة يا أخواني من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جد. أي زول بس مرك يقدر يقرب لك بنيتك الدوة سنة الله ورسوله خلاص كلام كمل. ولن يدور نادم دق الموظف يا جماعة اليوم كم أي ما سنة قد تصموا كم ناس يلقوا باك 10,000 20,000 كم ألف بلقوا كلنا كيف خلال نقول إلا نخدمه في الفونكشن ببليك ولا بناتنا دي اللي بها قاعدين في مارشي موكولو اليوم أي كاركي عند مارشي موكولو أنتوا قاعدين ساكت ها؟ فعلى كل هال يا أخواني دي عبارة عن ملاحظة عبارة عن ملاحظة شخولنا ما وسيلة لأننا ما وصلنا في درجة نوسوكم لكن ده شخولنا ملاحظة قاعدين بنشوفوها والشيء ده ما عديل ما بليق معانا حتى في جانب الإسلامي أو كمان يعني خير إسلام المسيحيين ولا أنينا كان قال نعجو ده نعمم الكل ما نشول جانب واحد. بنيس خير ده حبا فتاة اليوم بس قلت لكم بنيس بتقول تودوها بس يقول إلا كان لبدو إلا كان لبدو ما نعرف بنيس وين هم ينسى خير بس دعبا 13 سنة 14 إينا رتشيفك نق نق نق نق كأني شنو الله كل هل الله يرفع البلاء وينزل الشفاء ما كلام آخر نقول لكم الساعة 7:49 دقائق باقي لنا بس 11 دقائق عشان نعيشها مع المستمعين. محمود تكسر حماد في الهندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين نمشي ونسمع فاصل غنائي من كل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جات وبذات المستمعين أنا مختلف الحلال المجاور عاصمة جمينة لمختلف عاصمة جمينة اليوم بني بس بأخدوها شهر شهرين ثلاثة أو كمان سنة كان قعدت كتير سنتين ده ما شاء الله إيش ولا تعرفوا تسوتوا قتلتوا ورجالكم بإسباكيتي تنادوا إسبا وخلاص وكله أخ ده كلام فارغ ساكت. فعلى كل هالي أخواني الله يرفع البلاء وينزل الشفاء والأمهات ذات كله كونوا أمهات بمعنى الكلمة والأبهات ذات كله كونوا شنو أبهات بمعنى الكلمة. كابين تقنيك نقول كذلك مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات حمدي محمد حمدي وكل أسرته حاليا قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد نقول لك مساء الخير. وبدون ما ننسى كذلك محمد المحدي هناك من بريماتير وقاعد بيتابع معنا هناك من ديجيل أو كمان هناك من كل الأراضي الوطنية التشادية المستمعين نقول لكم مساء الخير قبل تقنيك.

فوالا السادة المستمعين ومستمعات الكرام، نشكركم على حسن المتابعة. فنجي في داخل الاستديو ونجي آخر ملحوظة للمستمعين. نحج شيء كمان في مسألة انت الدونيرات. الدونير كان زمان إذا كان بس وقت ذاك الخلقان ذاته كله كان جيل لقيت بس جيت بيدا دي تفتش كيغو ولا تلقى بيدا آخر ذاته تلقى أخبش ولا تلقى أرقت ولا تلقى كي تلقى جيت بس السوى بس تلقى سوى لا ما في في الإرس كذلك ولا عندهم شخاليدنا فرديل ولا كده ما عندهم أي مشكلة. لكن حصة حاليا بيجي شنو بيجي شغل أنا شوهم. أوكي كان قلنا الأروز عندك الرز انت اللي شلت مرتك عندك وزاير الوزاير اللي بأوردول ده ما وزاير عشان انكو ده تخطو للبنات اللي انتو جوتو لا لا لا اللي وزاير كان قالو عشان انتو تكونوا ليه ام بين الرجل وام بين أسرة المرأة. اولا بأولا تمشوا كان شغلنا مسكرو كان هانا شنو ذاته كله انتو تكونوا شنو انترميديير ده أنا حسب المفهوم اللي أنا أعرفه. ولا المرأة بس تقوم تنادي ولا كده كده ولا شنو لأن حاليا ده في بعض من الأمهات والأبات تلقى أما البنية هي بس تنادي للنسيب ترى شيف لك هاي شغل لا ترى جيبوا لنا ترى هاي شغل لا جيبوا لنا ترى ولا كده كده ولا كده كده أنا ندور فنانين أنا ندور كده وأنا ندور كده المرأة بس اللي أخذتوها بفنانين ده كدر ما تقول ده خطوا في أجلكوا عديل والله كثير من الأوين الأخذون بفنانين تابوا فنانين هنام دبزوا خلاص قعدوا يا جماعة الدونير. اليوم قلنا ده هنا الإيريس زفاف ده با بروبليم. اليوم كانت تساي فاتي جروب حسا بشتن الأوين يقودوا كي بس قال هم 10 ولا هم 5 عندهم جروب عندهم شنو خلق الخلوغان ده قال ده الخلوغان هنا باري حقنا في أروس عندهم ياتو جروب هنام بشولو في فاتي عندهم كان في سماي مرة بس ولدت وكي خلاص يوم السماي هقار يلا عندنا دونير ده بكم ب2000 3000 1500 ولا كده كان ما شلتي بهج فوقي لحد أمباكر انت ما مجبورة تشيلي لحد يوصل في درجة الموت. سبحان الله يا جماعة أعوذ بالله درجة الموت في وقت الموت اليوم صدقة صدقة يلا اليوم ده تقلب تمشي لنا شنو بخلقنا بناية دي مع نادوم المادة بناية دي نادوم المادة ما هي قادة معنا سي قادة معنا يلا نمشوا شان تعرفوا أنتوا بس تخدموا ولا أنتوا تعرفوا تسوتوا الإيش ولا تسووا البسيسة ولا تسووا الملا ولا تسووا شنو يا جماعة أشياء دي ذات تقول خلوا في بعض من الأوين حتى مشكلة هنا الدونير فرتقوا ما رجالهم نشيلة ما بيخدروا ظروف هنا رجالهم. اليوم الراجل تشوفوه والله ماشي ده وماشي كله بالشفاطة تشوفوه وايد ماشي بزوغاي يتاق ولا شروع يتاسف كلام يا حج ليه ولا عنده أدانا في التليفون ولا نو بلا راي والله شدة مشاكل انت تمرك عافية تجي بيت كان لقيت مرة مؤذية تعازيك مش الألم قايد بينجي تك تك تك تك تك تك تك بس فيا جماعة انت شيفي شيء اللي بقليك انت ما راجلك شيء بس عندك انت مرأة انت وهدتي بس في أزبودة تقريبا 5 باري أو 6 باري ماشي فوق وين ماشي فوق وين باري ده كان خطيتي في بيتك كله يبقى اليوم ماشي نجاي له باري أنا فلاني اليوم أنتيني كما أنتي ترى خلاك قدوما ده قدرتا قدوما ده شنو قدرتا كأني مشي وده بس بيدا تقوم تمشي بيتهم كان مشت بيتهم ما تلقى إما مشت انت كله أقود انت كله كان سيكي براجل ده خليها إما فاتت ده خليها تقود شغل كان بتابيك تمشي وراك تمشي تدور شنو ما بدين بدين فنطلب المفاهمة
من كل المستمعين والمستمعات، والله يهدينا وبهدي الجميع كبين تكتب.

يا سلام مساء الخير للاخي جيمي شيني والد الامير من عبد جوخانا كاركي ايرنتي او كاركي اوناما او لا لا نقول لكم مساء الخير وكل الاهبايب الحاليا قاعدين بسموا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد ان احنا معاكم وانتم معنا بفرح وسرور على كل الاساتذه المستمعين والمستمعات محمود قسره حمات خلاص الوقت اللي محدد لبباير وخلاص تكمل الكلام ده ومر لكن يداوي اشياء كثيره لا لا لا لا لا لا الوقت تم وصاع دقد والاشاره خلاص بكت لير سلير ابريلير سنبلي لير il faut connaître l'heure exacte avant l'heure ou après l'heure ce n'est plus l'heure time is time after time is not time 75 دقيقه في لب العيله 75 دقيقه صدى المستمعين والمستمعات محمود تكسر حمات في الهندسه وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو بابا بادمي سايكو كلكل هو كمان نقايت في لاشين ناسيونال نقول لك كلافيا ميرسي مون شير بابا لحظات كمان نخليكم من الجران فرير بنان سيلايو جوني جنوبا مفاشي مغنو يجي كمان بقول لكم سباب ونجور بونسوار خلينا كمان إن شاء الله نلم معكم في وقت قريب إذا كان الأمور رسيدة ما شاء الله إذا كان مشيت مع أخواني هنا لا ما يجي كمان نطلب السماع من كل سادة المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد ألي باي باي إيه بونيوين

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. الهطول غير المنتظم للأمطار خلال موسم خريف هذا العام قد يؤدي سلبا على الحملة الزراعية للعام 2026-27. هذه الوضعية تثير قلق السلطات المحلية في البلاد. قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية عد ورقة نتابعها مع عبد الجليل عبد المكرم آدم.
2: تتفاقم آثار التغيرات المناخية من عام لآخر، وفي الوقت الراهن تواجه البلاد الواقعة على الشريط الساحلي أضرارا وخيمة ناتجة عن شح مياه أمطار الخريف. لقد عانت البلاد من موسم هزيل وبشكل استثنائي، ولا حاجة لانتقاء كلمات رنانة وموزونة لتوضيح الأمر، بل أصبحت الحالة واضحة كوضوح الشمس. إن طبيعة لم تكن رحيمة بنا هذا العام، واقع الحقول متشابهة في الولايات والمحافظات والأرياف والمدن والبوادي والقرى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ملايين من فدانات الحقول أصبحت تحت رحمة أشعة الشمس الحارقة والتي تجفف ما تبقى من الأوراق الخضراء، حيث وجد المزارعون أنفسهم أمام نباتات صغيرة وحشة لم تنضج بعد، في الوقت الذي اعتادوا فيه المزارعون بتخصيص هذا الوقت عادة للحصاد. كل المؤشرات تنذر بضعف المحصول وجميعنا نخشى المجاعة المحتملة. ولتجنب الأضرار المتوقعة الناتجة عن أسباب تراجع معدلات الأمطار وتزايد المخاوف بشأن انعكاساتها على الموسم الزراعي والأمن الغذائي، قام رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو بزيارة إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي لمعرفة مستوى مخزون الحبوب والغلال لمواجهة تداعيات شح الأمطار. ولا تزال البعثة الحكومية في الميدان، لكن دعونا نتحدث بصراحة أننا لم نكن جاهلين بالأمر. لقد توقعت الأرصاد الجوية بموسم أمطار أقل غدارة هذا العام، ومن المفترض أن نتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للاستعداد المبكر لأي طارئ محتمل. وللأسف نجد أنفسنا أمام وضع حرج يتطلب تحركا عاجلا، وهنا لا نتحدث عن انتظار تبرعات الحبوب والغلال المقدم من الدول الصديقة، وإنما نناشد بالتضامن الأخوي. العالم يتغير مع مرور الزمن، وعلينا التكيف مع هذا التطور. كيف أن يعقل أننا في عام 2026 وما زلنا نعتمد على مياه الأمطار الموسمية لإنعاش مزارعنا، في حين تتوفر لدينا خيارات أخرى وسهلة المنال؟ وفي كل عام تخرج مدارسنا مهندسين زراعيين ومتخصصين في التكنولوجيا والمياه شبابا يمتلكون مهارات قيمة، وهم عاطلون عن العمل. لماذا لا نبرم اتفاقية مع دولة معينة متخصصة في هذا المجال حتى يمكن لنا أن نجهزهم ونعتمد عليهم في وضع الاستراتيجيات المرجوة؟ نعم، يقع على عاتقنا واجب إعادة النظر في مزارعنا من حيث طريقة الزراعة وغرس البذور والري والأنظمة الأيديولوجية والآلات المستخدمة في قطاع الزراعة. يجب أن يتكيف كل شيء مع السياق المحلي. دولتنا تشاد دولة ذات طابع زراعي، ليست بحاجة إلى تبرعات الحبوب والغلال، وإنما نحتاج إلى إرادة قوية وطنية تغرس في نفوس فئة الشباب. يجب أن يكون التشاديون قادرون على إطعام أنفسهم بأرز لاي وبربر أم التيمان ودخن أب الشوى أم جرس وجميع منتجاتنا الوطنية الأخرى كالذرة الشامية والكسافة وغيرها. حان الوقت لإعادة النظر في نهجنا الزراعي لمنع وقوع المجاعة في البلاد.
1: جرى حفل تنصيب أعضاء اللجنة التنسيقية الفرعية لتحالف الأحزاب السياسية 43 المجموعة للجمهورية 5 بالعاصمة أنجمينا، والبالغ عددهم 17 عضوا برئاسة المنسق الولائي لمدينة أنجمين الأمين جوجو عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: يمثل حفل تنصيب التنسيقية الفرعية لتحالف الأحزاب السياسية 43 للجمهورية 5 بمدينة أنجمينا خطوة مهمة لتعزيز العمل التنظيمي والميداني وتوحيد جهود أعضائه بما يعزز تنفيذ برامجه السياسية على المستوى المحلي. وقدم رئيس اللجنة المكلفة بتنصيب التنسيقيات الفرعية للتحالف في مختلف أقاليم البلاد الدكتور يونس أتيم إدريس الإعلان الرسمي المتعلق بالمهام الموكلة إلى التنسيقية الفرعية بمدينة جمينة.
4: وعليه فإن المهام الملقاة على عاتق الإخوة تتمثل في الآتي: أولا الحفاظ على هذا الإرث النضالي، ثانيا العمل على التنظيم المحكم عبر تنصيب مكاتب الدوائر العشر، ثالثا التحلي بالجاهزية والاستعداد الدائم. فأنتم بحق الزراء السياسي للجمهورية الخامسة.
3: وعقب ذلك تولي القرار الرسمي بتنصيب أعضاء التنسيقية البالغ عددهم 17 عضوا بقيادة اللمين جوجو إلى جانب عدد من المستشارين، حيث نصبوا رسميا من قبل المنسق العام للتحالف باخلاني محمود خميس أمام حشد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء المكتب التنفيذي إلى جانب جمع غفير من المدعوين. من جانبه تعهد المنسق الولائي لمدينة جمينة اللمين جوجو بالعمل بروح التواضع والانضباط والتشاور واحترام جميع مكونات التحالف، مؤكدا أن مسؤولية إنجاح هذه المهمة تقع على عاتق جميع أعضائها، داعيا إلى توحيد الجهود وترسيخ دورها السياسي.
1: أطلقت الندوة العلمية للشباب أطلقت الندوة العلمية العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد يوم أمس بالمتحف الوطني فعالية النسخة الخامسة من منتدى النخب والمثقفين، وذلك تحت شعار دور الرأي المرأة التشادية في تعزيز القيم الأخلاقية. يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. حسن موسى حسين.
5: تحت شعار دور المرأة التشادية في تعزيز القيم الأخلاقية، لهذا الصدد نظمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد النسخة الخامسة لمنتدى نخب المثقفين، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المرأة التشادية في المجتمع وإبراز إسهاماتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي. في كلمته ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد دكتور محمد البشير بن أحمد موسى تحدث عن الإنجازات التي تقوم بها الندوة في الأعمال الإنسانية،
6: حيث هدفنا من خلال هذه الندوة بيان دور المرأة التشادية في تعزيز الهوية الإسلامية والقيم السامية والاعتزاز بها باعتبارها ركيزة أساسية في نهضة المرأة وتحقيق وتكامل دورها الريادي في المجتمع والمحافظة على إرثها وتاريخها الناصع والناضج في عصر نشهد فيه تقلبات متعددة.
5: من جانبه رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الضهيم عبد الله عثمان أشاد بالجهود التي تقوم بها المرأة التشادية.
7: والمرأة التشادية قادرة على المشاركة في التعليم والصحة والعمل الاجتماعي ومحو الأمية ورعاية المحتاجين والإسهام في المبادرات التي تخدم المجتمع، وكل عمل نافع تقوم به المرأة هو مساهمة في بناء الوطن. إننا بحاجة إلى امرأة واعية بدينها، معتزة بهويتها، متمسكة بقيمها، منفتحة على مجتمعها، حريصة على تربية أبنائها ومشاركة في بناء وطنها. هذه المرأة التي نريدها اليوم.
5: هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للمشاركين وشهادة شكر وعرفان للسفير المملكة العربية السعودية بجمهورية تشاد سعادة عطاء الله بن زيد الزايد.
1: نظمت جمعية المدارس المسيحية الدولية بإفريقيا بالتعاون مع الجامعة الإنجيلية بتشاد واتحاد تحالف الكنائس الإنجيلية، نظموا حفلا لتكريم الدفعة الأولى من برنامج شهادة المعلمين في التربية المسيحية. محمد عمر إدريس.
8: احتضنت قاعة الجمعية المسيحية البشارة السارة احتفالا تكريميا للدفعة الأولى من برنامج شهادة المعلمين في التربية المسيحية، وذلك تحت شعار تجهيز 1 مليون معلم إفريقي حتى العام 2050. حيث أعلن ممثل الأمين العام لتحالف الكنائس الإنجيلية بتشاد القس الدكتور تاو فلاكس إليزيه أن تشاد أصبحت أول بلد في إفريقيا الناطقة بالفرنسية بتطبيق هذا البرنامج، وواحدة من 4 دول رائدة في القارة اختارتها جمعية المدارس المسيحية الدولية لتكون حقل تجربة ونموذجا ملهما لباقي الدول. فيما قدم الدكتور سوستان جان ضيف الشرف الرئيسي للحفل كلمة أوضح خلالها أن التدريس ليس مهنة محايدة، وأن المعلم لا ينقل المعرفة فقط بل يشكل الضمائر ويزرع القيم. هذا وقد قدم الخريجون واللجنة المنظمة خالص الشكر والتقدير للدكتور سوستان الذي رافق الدفعة الأولى طيلة 72 ساعة من التدريب المكثف بالعاصمة، وذلك بكل تواضع وصبر وحكمة، مجسدا بذلك التربية والنزاهة والخدمة التي يعلمها لهم، مؤكدين أن ما تم زرعه اليوم في 37 معلما سيستثمر في آلاف التلاميذ التشاديين.
1: تتواصل أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية لترقية السياحة الفنون التراث والثقافة والحرف اليدوية حول تعليم الموسيقى يومها الثاني على التوالي. الدورة تهدف إلى إعداد المواهب الشبابية في مجال الأغاني. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: دورة تدريبية متقدمة من الهيئة الوطنية لترقية السياحة والفنون والتراث والحرف اليدوية في مجال تعليم الموسيقى بهدف تطوير إبداعات المواهب الشابة في مجال الأغنية وتعزيز ثقافة التعامل مع الموسيقى بمختلف أشكالها وتعبيراتها. وأوضح المدير التربوي لمؤسسة أكاديمية تشاد جاز للتعليم يمس بال نانالتا في تصريح له عن الغرض من تنظيم المناسبة:
9: ندورولي أرتيست تشاديين دول يقدروا يكتبوا ميوزيك يقروا وكنلموا بميزيسي أحرولا راسم يقفوك عسا عندنا 30 اتوجام وعندنا 10 من فورماسيون كملوا بسبكتاكل نشولو ريتم أنا تشاد دا وخلاص بأوتيانا جاز جبن سبوفوغا ويبقى خفيف.
3: هذا وتستمر أنشطة الدورة التدريبية التي بدأت في 15 وحتى 30 من شهر سبتمبر الجاري على أن تتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وإبراز مواهبهم الفنية بما يسهم في إثراء المشهد الفني والثقافي وتعزيز الإبداع الموسيقي في البلاد.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الخيلة ورادك اسماعيلة تمشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أبحر السيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف في حرارة